0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنعام، تلا علينا القارئ الشيخ نافع الديب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه، والحديث يشير إلى بعض أبواب الخير التي بها ينجو العبد من حر الشمس يوم القيامة، ويكون في كنف ظل الرحمن الذي لا يظل به إلا من عدل ونشأ في عبادة الله، وارتبط قلبه ببيت الله، واجتنب الموبقات، وتصدق بفضل ماله في السر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 76 من سورة مريم.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى.

ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

القف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

تشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس

0: إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 76 من سورة مريم وحتى الآية 28 بعد 100 من سورة طه. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في الرابعة والنصف إن شاء الله تعالى تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ينقل صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل الدكتور خالد الشافعي، معه قارئاً القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ويقدم الابتهالات الدينية والمدائح النبوية ويؤذن بصلاة الفجر في 5:13 إن شاء الله تعالى المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم طيب مبارك، حيث نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يرتل علينا بدءا من الآية 29 من سورة طه.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 29 بعد 100 من سورة طه، وحتى الآية 12 بعد 100 من سورة الأنبياء. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في تمام السادسة إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، التوبة عودة العقل وقلب الإرادة من الخطأ إلى الصواب، ومن السفه إلى الرشد، ومن الجهل إلى الحكمة، ومن الكبوة إلى النهضة، ومن الموت إلى الحياة. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن علامات التوبة البكاء على ما سلف، والخوف من الوقوع في الذنب، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار. فالتوبة إخوة الإيمان تنقي المسلم من الذنوب والخطايا، فكلما أذنب العبد وعاد إلى ربه فإنه يعود بقلب نظيف ويزداد قربا منه سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشافعي: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فاحرص أخي الكريم على تقوى الله عز وجل، والعودة والإنابة والتوبة إليه سبحانه، فهو أهل أن يخشى ويجل ويعظم في صدرك. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة القيامة يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة القيامة تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل ننتقل إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة بصحبة الزميل الدكتور خالد الشافعي لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. معه قارئاً فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. ومبتهلاً ومؤذناً بصلاة الفجر في 5:13 المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. من التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه التواشيح للشيخ عبد السميع بيومي.

قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور خالد الشفعي.
1: بسم الله الواحد المنان، باسم الكريم المنعم الرحمن، باسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان. باسمك اللهم نبدأ، وعليك نتوكل وبك نستعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستفتح ذلك اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، من هذه الرحاب الطاهرة، من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، في هذا الربع القرآني العظيم الذي نستمع إليه في فجرنا هذا، حيث تتناجى محطات اليقين وملكوت التسبيح، تبتدئ الرحلة من تلك العظمة الشامخة في ختام سورة الواقعة، حيث يقسم ربنا بمواقع النجوم قسما عظيما ليلفت الانتباه إلى كتاب مكنون، ثم يمضي بنا المشهد في تدرج رهيب نحو اللحظة الأخيرة، لحظة بلوغ الروح الحلقوم، حيث تنكشف الخواتيم وتنفرق الطرق بين روح وريحان وجنة نعيم أو حميم وجحيم، ليرتد الطرف أمام اليقين المطلق، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وما إن نفرغ من هيبة هذا المآل حتى تأخذنا الآيات عبر الآفاق لنستهل مطلع الحديد، فنسمع كيان السماوات والأرض بأسره يلهج بالتسبيح المطلق للعزيز الحكيم، ثم يتجلى ذلك المشهد العجيب يوم المقام الآخر، حين يلتفت الحائرون يلتمسون نورا، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، ليأتي النداء الأقدس عتابا ربانيا يقرع القلوب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إذا بلغت نفوسنا الحلقوما وجاء الموت وانكشف اليقين، ففريق إلى روح وريحان سراعا، وفريق إلى الحميم يكون. ومن آي الحديث ومن آي الحديد سبحت كونا، فسبح باسم ربك وهو عال خضوعا فهو رب العالمين. بنا إخوتنا إخوة الإيمان نستفتح لقاء الفجر بدءا من الآية 75 من سورة الواقعة، وحتى الآية 15 من سورة الحديد، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

له ملك السماوات

وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا إخوة الإيمان استفتحنا لقاء الفجر هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. وهكذا إخوة الإيمان عاشت القلوب بين عظمة المآل في ختام سورة الواقعة وتسبيحات الكون العالية في طليعة سورة الحديد، حين نطقت السماوات والأرض بتنزيه الخالق الجليل: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وتلك هي سنة الخلق، فما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحت بحمد الله والكون ناطق بعظمة من فعل الحكيم وأبدعا، فما خاب عبد لج في صبح دهره بتسبيحة تحيي القلوب وترجعا. إزاء هذه النفحات العطرة إخوة الإيمان، وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد وذلك في 5:13 إن شاء الله، نبقى وإياكم مع المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد.
0: سبحان

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. رفع الأذان الشيخ فرحان عبد المجيد بعد أن قدم لنا فاصلا من المدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن نفترش بقلوبنا مساحات السكينة بين يدي رب العالمين حين تنفس الصبح عن نوره فبدد عدمات الليل، فبدد عتمات الليل كما يبدد ذكر الله، كما يبدد ذكر الله وحشة القلوب. إن هذه اللحظات الممتدة بين الأذان والإقامة هي الكنز الضائع الذي لا يعوض، وحسبنا هدي الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه حين أخبرنا باليقين القاطع: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ففيها تفتح أبواب السماء وتنزل الرحمات، ويقف العبد بباب مولاه ذليلا منكسرا. بل إن لصلاة الفجر في جماعة الميراث الأعظم والنور التام يوم القيامة، كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وصلاة الصبح في جماعة ضمان وأمان، إذ يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فتعالوا إخوة الإيمان نعطر هذه الدقائق بالصلاة والسلام على من أمرنا باللجوء إلى الله، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. يا من أتى الدنيا فأضحى نورها بدرا يضيء داجي الظلمات، صلى عليك الله ما رفعت لنا كف الضراعة في الدعاء صلاتي. يا سيد الثقلين حسبك فخرها أن البقاء لذكرك العطرات. أيها الإخوة المؤمنون، هي لحظات معدودات تتنازع فيها الأرواح الشوق إلى الخالق، فاستكينوا بذكر الله وهيئوا قلوبكم للسجود بين يدي الله. فبقيت دقائق وتقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عثمان محمد النجار من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. جعلنا الله وإياكم من حفاظ صلواته، وأقامها بنا وبكم على خير حال. التلاوة الآن لفضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استقيموا واستووا، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، أقبلوا على الله بقلوبكم يقبل الله عليكم. إن شاء الله الركعة الأولى بها سجدة تلاوة. الله أكبر،
1: الله أكبر،

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر
1: الله

عليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معصيتك،

نصلي على سيدنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا إخوة الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، خلف فضيلة الشيخ عثمان محمد النجار من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ونقلناها لحضراتكم عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إخوة الإيمان، كان معنا قارئاً القارئ الشيخ خطب أحمد الطويل، ومبتهلاً الشيخ فرحان عبد المجيد. تقبلوا تحيات الزملاء طارق حسن وحسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام، أحمد إمام، أحمد رامي، ومن قنترول الإذاعة الخارجية حنفي محمود، أشرف أبو زيد، طارق شحاتة. تقبلوا تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. وحتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله. الميكروفون الآن يعود إلى استوديوهاتنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق 6 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصادف 18 من سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. اللهم يا واسع العطايا، يا من بيده ملكوت كل شيء، أشرق في قلوبنا في هذا اليوم نورا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، واكتب لنا في يومنا هذا دعوات لا ترد، وأبوابا للطيبات لا تسد، وأرزاقا لا تنفد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي في تلاوة مباركة من سورة الإنسان.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الإنسان تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في رعايته سبحانه وتعالى، فليبادر من لم يؤدي صلاة الصبح إلى أدائها قبل أن تشرق الشمس بإذن ربها في 6:41 إن شاء الله تعالى. أما الآن فنبقى مع هذا الابتهال للشيخ عبد الفتاح الزهيري.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا، ارحم عبادا أكف الفقر قد بسطوا، عوتهم بسط أرزاق بلا سبب سوى جميل رجاء نحوهم بسطوا. عبد فقير بباب الجود منكسر، من شأنه أن يوافي حين ينضغط، مهما أتى ليمد الكف أخجله قبائح وخطايا أمرها فرط. سبحانك.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكونه. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السادسة من صباح يوم الجمعة الموافق السادس من ربيع الآخر لعام 1448 من الهجرة، المصادف للثامن عشر من سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا. نسألك يا ربنا الدرجات العلى من الجنة. إخوة الإيمان والإسلام، فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عماشة. نستهل فترتنا بهذا الترتيل المبارك للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم سورة الحج.

به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل مبارك لفضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم سورة الحج. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 10:47 دقيقة. في 10 تماما، وكما تعودنا في صباح الجمعة، نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف كاملة. ترتيل اليوم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: أعمل موظفا بإحدى المؤسسات الهامة، ورئيسي في العمل بذيء اللسان، لكنني أتلطف معه في التعامل لاتقاء شره، لكن أحد زملائنا اتهمني بأنني منافق ولست على حق، فهل أنا لست على حق كما يقول زميلي؟ أفيدوني أفادكم الله. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في صحيح مسلم عن الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم ألنت له في الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. وهذا الحديث النبوي الشريف يدل دلالة واضحة على أن الإنسان إذا اطلع على حال إنسان وخشي أن يغتر غيره بجميل ظاهره فيقع في محظور ما، فعليه أن يطلعه على ما يعرفه من حاله حتى لا يقع في حبائله، ويكون القصد من ذلك النصح والإرشاد. وهذا يدل على مداراة السفهاء، وأن الذين يجاهرون بالمعصية اتقاء شهرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله عز وجل.
2: ذكرتم فيما ذكرتم يا دكتور لفظ المداراة والمداهنة، نريد أن نوضح الفرق بين الاصطلاحين.
3: المداراة بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا أو لصلاحهما معا، وهذا أمر مباح. أما المداهنة فهي ترك الدين لصلاح الدنيا، ولهذا رأينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بذل من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ولذلك لم يمدح الرجل بقول فلم يتناقض فعله مع قوله، لأن قوله فيه حق وفعله معه حسن عشرة. ولهذا نقول إن مداراة السفهاء لا بد وأن نحسن التعامل معهم في غير نفاق أو مجاملة اتقاء لشرهم، كما فعل ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أخبرت بذلك الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها. هذا وبالله التوفيق.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صبري غلاب من الدقهلية، يقول في رسالته: كنت في سفر ومعي كرتونة بها بعض الكتب، ومن شدة التعب وضعتها على الأرض وجلست عليها، فقال لي أحد المسافرين: لا يجوز الجلوس على كتب العلم، فهل كلامه صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالعلم ميراث الأنبياء، وهو محفوظ في سطور الكتب وعلى أوراقها، ولأجل ذلك عظم الشرع الشريف حرمة الكتب والأوراق التي تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث نبوية. قال الإمام ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: فإن القرآن وكل اسم معظم كاسم الله أو اسم نبي له يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه. واحترام هذه الأشياء وتوقيرها من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. يقول الحق تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد كره الفقهاء وضع المصحف وكتب العلم الشرعي على الأرض من غير حاجة، كما كره مد الرجل إليها إلا أن تكون في مكان مرتفع عن المحاذاة، وكره كذلك وضع شيء فوقها حتى ولو كانت كتبا أخرى غيرها أو ملابس أو غير ذلك، فضلا عن الجلوس عليها. قال الكمال بن الهمام الحنفي: يكره أن يمد رجليه في النوم وغيره إلى القبلة أو المصحف أو كتب الفقه إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة. وقد يصل الحكم إلى التحريم إذا تضمن الفعل أيا كان شيئا من الاستخفاف أو الإهانة لكتب الشريعة، كما قال الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية: يحرم الاتكاء على المصحف وعلى كتب الأحاديث وما فيه شيء من القرآن اتفاقا.
2: ما الحكم يا دكتور لو احتاج الإنسان للاتكاء أو الجلوس كما في السؤال الذي بين أيدينا الآن على الكتب بغير قصد الامتهان؟
4: أما إن احتاج للاتكاء أو الجلوس على كتب العلم ولم يكن في ذلك استهزاء أو استخفاف بما تحوي، فلا حرج في ذلك ما دام الجالس غير مباشر لها، ولأن المسلم غالبا لا يقصد الاستهزاء بكتب الشريعة ولا بمحتواها، ومن المقرر شرعا أن الأمور بمقاصدها. لذلك أجاز فقهاء الحنفية والشافعية إزالة القرآن المكتوب على الألواح بالريق إذا لم يكن في ذلك قصد امتهان ولا استهزاء، وإذا وجدت الحاجة الداعية لذلك. قال الإمام ابن عابدين الحنفي في الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز. وبناء على ذلك فإنه يجب على المسلم احترام وتوقير الكتب المشتملة على العلم الشرعي وعلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ولذلك يكره وضعها على الأرض من غير حاجة أو مد الرجل إليها إلا أن تكون في مكان مرتفع عن المحاذاة، ويحرم الاتكاء أو الجلوس عليها. أما إن احتيج لذلك ولم يكن في الاتكاء أو الجلوس عليها استهزاء أو استخفاف بما تحويه، فلا حرج في ذلك ما دام الجالس غير مباشر لها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الرعد، يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشة.

0: من آيات الله البينات من سورة الرعد، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية الثانية من سورة الواقعة، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لوقعتها كاذبة.
2: ما مناسبة الآية بما قبلها، وما دلالات النفي بليس في صدر الآية، وما دلالات اللام في قوله لوقعتها؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القيامة دليلا على وحدانيته، والصلاة والسلام على الشفيع لأمته. جاءت هذه الآية الكريمة شديدة التناسب وشديدة الارتباط بما قبلها، حيث جاءت مؤكدة لما قبلها، تؤكد أن يوم القيامة واقع لا محالة، فهو حق لا ريب فيه. كما جاءت استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله تعالى في الآية السابقة: إذا وقعت الواقعة. من دلالات النفي في الآية الكريمة الدلالة على نفي التكذيب بوقوعها إذا وقعت، أي ليس لوقوعها وحدوثها وقيامها من يكذب بها، وهذا واقع ملموس لما نراه في عصرنا هذا عندما نرى الزلازل والسيول العارمة والفيضانات والبراكين والأعاصير. فهل يكذب بوجودها أحد عند رؤيتها رأي العين؟ من دلالات اللام في قوله لوقعتها الدلالة على التوقيت، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهي بمعنى عند، وأصلها لام الاختصاص، شاع استعمالها في اختصاص الموقت بوقته. فقوله ليس لوقعتها أي ليس عند وقوعها وحصولها من يكذب بوقوعها وينكر حدوثها.
2: ما دلالة التعبير بقوله كاذبة في جملة الختام؟
4: الدلالة على نفي من يكذب بالقيامة عند وقوعها. وقوله كاذبة يجوز أن تكون اسم فاعل من الفعل كذبة، أي تنتفي كل نفس كاذبة، أي كل نفس تكذب وتنكر وقوع القيامة. فإذا وقعت القيامة تحقق لمنكريها ذلك، فأقلعوا عن اعتقادهم القديم بأنها لا تقع، ومن ثم تأكد لهم أنهم ضلوا وأضلوا في استدلالهم على عدم وقوعها. ومن ثم فإن من دلالات الآية الكريمة الدلالة على أنها وعيد بتحذير المنكرين للقيامة من خزي الخيبة وسفاهة الرأي بين أهل الحشر. ومن ثم كان الرأي السديد: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الشيخ عطية صقر نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه الغنى غنى النفس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كل إنسان في الحياة يحب أن يعيش غنيا سعيدا، غير أن الغنى الذي يحقق السعادة ليس هو غنى المال، فقد يكون من ورائه شقاء كبير إذا لم يعصمه خلق أو دين. فالذي يجعل الدنيا أكبر همه يركب لها الصعب والذلول، ويسلك من أجلها كل طريق لا تهمه قيم أدبية ولا مبادئ خلقية. إنما الغنى الحقيقي الذي يوفر للإنسان سعادته هو غنى النفس وعفتها وعزتها وكرامتها. والذي يساعد على ذلك إيمان بالله يضع كل الثقة والرجاء فيه، وإيمان بحقيقة الحياة التي لا تستقر على حال، وإيمان بأن قيمة الإنسان مرهونة بما يملكه من رصيد خلقي وعمل خيري يعيش به محبوبا بين الناس مرضيا عنه من الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، فقال له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والمراد بالزهد عدم القلق وعدم تعلق القلب بالدنيا تعلقا يمس الشرف ويذهب الكرامة. لقد تربى السلف الصالح على هذا الهدي الكريم، وآمنوا أن القناعة كنز لا يفنى، فارتضوها شعارا عاشوا به ملوكا بين الناس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قليلة أموالهم ولكن كبيرة نفوسهم، رقيقة أحوالهم ولكن عالية هممهم. يمثلهم قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: أمطري لؤلؤا سماء سرنديب، وفيضي أنهار تبريز تبرا، أنا ما عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. أقبل وفد من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة أموالهم، فجازاهم بأحسن ما جوزيت به الوفود، إلا غلاما قال له: والله ما أخرجني إليك يا رسول الله إلا أن تسأل الله أن يغفر لي ويرحمني، وأن يجعل غناي في قلبي. فدعا له بذلك، فعاش بين قومه غني النفس، يحدثون عنه فيقولون: لو كانت الدنيا تقسم من حوله ما نظر إليها. وصدق رسول الله إذ يقول: إذا أراد الله لعبده خيرا جعل غناه في قلبه وتقاه في قلبه. لقد كان لسالم بن عبد الله بن عمر موقف رائع في عفة النفس، إذ قال له أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك حين رآه يطوف بالكعبة، قال له: سلني لأعطيك. فقال له: يا هذا، أنا أستحي وأنا في بيت الله أن أسأل أحدا غير الله. فلما انصرف الحجاج وخرجوا إلى الحل، قال له هشام: الآن خرجت من بيت الله فسلني لأعطيك. لكن سالما يرد عليه في عفة وكرامة فيقول: أنا لم أطلب الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ الله أكبر لهذه النفوس العالية والقلوب الكبيرة الراضية التي أحست بالسعادة الغامرة في رقة العيش مع العزة والكرامة، وعزفت عن الثراء الذي تنحني له الرؤوس وتذل الأعناق. فما أحوجنا إلى عفة نفس ونظافة يد وطهارة قصد تحفظ لنا الكرامة وتعصمنا من الزلل، وما أحوجنا إلى قدوة تأخذ بنواصينا إلى الخير وإلى نور يضيء لنا الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من تسجيلات فضيلة الشيخ عطية صقر استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان الغنى غنى النفس. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وجمعتكم تفوح ندى ومسكا، وتسرينا بأنسام وطيب. تطيب الجمعة الأغلى بخير إذا صليت أنت على الحبيب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنفعنا بها في المحيا والممات، وتكفر بها عنا الخطايا والسيئات. اللهم صل على نبينا المختار الصفي المصطفى العدنان عدد الرمال والأحجار وماء الأنهار والبحار والأمطار، صلاة تشفع لنا بها عندك وتحول بيننا وبين النار.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

السابعة تماما كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الكهف يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

نحن نلقي

Allah.

Thank you.

Okay.

0: الله. اسمع اسمع.
1: لا ولا

0: من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت استمعنا إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه الإمام البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. هذا الحديث جاء بضبط هذه الكلمة يصب بالكسر، وأيضا بالفتح يصب منه بالبناء للمجهول. وما معنى هذا؟ معنى هذا أن الذي يريد الله به الخير يبتلي، أن الذي يريد الله به الخير يبتليه، وقد يكون الابتلاء في المال، وقد يكون الابتلاء في البدن بمرض أو نحو ذلك، أو في أحد من أحبابه ليعظم له الأجر. ونحن حين نقف مع كلمة من يرد الله به خيرا تجعلنا نقول لمن يزعمون أو يخيل إليهم أن المرض غضب من الله، أو أن الابتلاء عدم رضا من الله، لا، هذا الحديث الذي معنا يقول: من يرد الله به خيرا، يعني الذي يريد الله به الخير يصب منه ليعظم أجره، ليرفع ذكره، ليعلي درجته في الجنة، يريد به الخير. فقوله من يرد الله به خيرا يصب منه، أو يصب منه بالفتح أو بالكسر، معنى يصب منه أو يصب منه معناها يبتليه بابتلاء. هذا الابتلاء في الإنسان في ماله، أو الابتلاء في بدنه، أو في أحد أقاربه أو أحبابه. لماذا؟ ليعظم له الأجر، ليضاعف له المثوبة، من أجل أن يرفع درجاته في الآخرة. وليس هذا دليلا على غضب الله أبدا، بدليل أن الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك رجلان من الناس كما جاء في الأحاديث، وأنه كان يتألم ويقول إن للموت لسكرات، وهو في سكرات الموت. ورسل الله سيدنا أيوب وغيره ابتلوا، وهم الصفوة، وهم الأنبياء المعصومون الذين غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، ومع هذا كان الابتلاء. وهذا يجعل كل من ابتلي ألا يتضرر، ألا يقنط من رحمة الله، ألا ييأس من عفو الله، ألا يشمئز أو يغضب، بل عليه أن يصبر، لأن الصبر مفتاح الفرج، ولأن الله مع الصابرين. ولأن الابتلاء من أجل أن يعظم الأجر ويرفع الدرجة والرضا لمن يرضى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين.

0: الصابرين ومن الراضين إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن مما خص الله به هذه الأمة وإليه هداها الاجتماع ليوم الجمعة لذكر الله وطاعته، فهو يوم عظم الله شأنه وميز بين الأيام قدره، يوم ضلت عنه الأمم قبلنا وهدانا الله إليه، فحمدا لله وشكرا وتوفيقا منه إلى طاعته وعونا. يوم أوجب الله السعي إليه فيه وحرم الانشغال بغيره عند النداء إليه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يوم أكد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وحذر من التهاون فيه وتضييعه، فقال: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. إنه يوم تحضره الملائكة وتحتفي بالحاضرين إليه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. إنه يوم السماع للموعظة والذكرى، يوم التزود بالهداية والتقوى، يوم التزود بالنور الذي يضيء للمسلم حياته وينير دربه ويسعد دنياه وآخرته.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة المجادلة. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول اتخاذ المنافقين للحلف واليمين أداة للخداع، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الفارق بين الود والمعروف في القرآن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إزاي بقى؟ قال لك في القيامة يوم الفصل بقى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. السلطان إما أن يكون سلطان القهر بأنه يمنع العمل، أو سلطان الحجة بأن يقنع بأنك لا تعمل. في فرق بين أقهرك على أن تعمل وأنت كاره، وفي فرق بين أنا أجيب لك أدلة تخليك تعمل أنت. فهو بقول: وما كان لي عليكم من سلطان، لا سلطان القهر إن أنا أقدر أقهركم، ولا سلطان الحج علشان إيه؟ أمال إيه اللي حصل بقى؟ كأنه بيقولوا أنتوا كنتوا على تشويري بس كده. ولذلك ربنا يحب يفقس بقى المسلم اللي بيؤمن بمنهج الله وينسب كل حاجة: الشيطان شاطر، الشيطان مش عارف إيه، الشيطان إيه. يقوم يقولوا: طب أنا هجيب لك رمضان وأصفد فيه الشياطين. وبعدين برضه بيقع في رمضان معاصي، تبقى برضه حتسمها في الشيطان: انا مصفده. يبقى انت بقى انت. ولذلك لما واحد راح للامام علي قال له: انا اريد ان اعرف المعصيه اللي باجيها دي من عمل الشيطان ولا من عمل نفسي؟ قال له: نشوف كده. قال له: عمل الشيطان يريدك عاصيا على اي لون. فحب يرشيك بالمال ما قدرش، يرشيك بالنساء برضه ما قدرش، يرشيك بكلمة المدح حتى يقول لك: ايه الهندوي الجميل ده، ايه الشكل الحلو ده، ايه الملابس ده، اي حاجة عايز تقتحسه بس. لكن النفس تريدك عاصيا من لون واحد، فان وقفت شهوة النفس عند شيء واحد يعرف انه من النفس، وان اتغيرت قلبت كده يبقى اعرف انه من الشيطان، لان الشيطان لا يريدك عاصيا باي شكل، انما بس عاصي خلاص. فإن عززت عليه في شيء ينقلك لشيء ثاني. نعم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. مش هي برضه دي وليس بضارهم شيئا برضه هي لها آلة السحر؟ طب السحر مين اللي علمه للبشر؟ طب ما هو اللي علمه ملائكة، ما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى ربنا بده يسديه سلاح علشان يعمل به اللي بيعمله. وبعدين قال: وما هم بضارهم شيء إلا إيه؟ نعم. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله يا سلام، شوف كلمة على هنا، على الله فليتوكل، يعني التوكل خده مطية لك، اركبها توصلك للغاية. على الله فليتوكل المتوكل. شوف كلمة على الله، كلمة على لما تجدها في القرآن بتبطل كلام الجماعة اللي يسموا أهل التنوير، يقول لك التكاليف شقة والنفس عايزة تنفلت من التكاليف، لأن حتى ربنا بيسمها تكليف، ومعنى التكليف يبقى حاجة إيه؟ حاجة شقة. نقول له شوف بقى، هي شقة على النفس اللي عايزة العاجل دون الآجل. لكن لما يقدم الإنسان ثواب الشيء فلا تفعل حسنة إلا إذا قدرت الثواب عليها لتخف عليه. وفي المعصية لا تفعل معصية إلا وتقدر العقوبة عشان تبقى صعب عليك، تقول العقوبة إذن اللي بيخلينا نستكفي في المعصية إننا بنغفل العقوبة عليها. طب بنغفل العقوبة عليها؟ قال لك يا سيدي يمكن. تقول له الله، متى تأتي العقوبة؟ يعني أنت فاهم إن العقوبة هتستنك للآخرة، ده العقوبة دي يمكن ساعة ما تموت قيامتك تقوم وتموت، ما تعرفش إمتى هتموت، يمكن تموت دلوقتي هو. تبقى العقوبة دلوقتي ولا مش عقوبة دلوقتي؟ إنما النجوى من الشيطان، أعوذ بالله، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كلمة على الله يوم تقول له علي أن نعمل الحكاية، ها؟ علي أنا، اسكت أنت وعلي أنا، على مين؟ طب ما يمكن تعجز أنت. قال لك ده على ربنا بقى، ما يعجزش شيء ما دام على الله خلاص. ما انت لو جيت واحد وبينه خلاف واحد ثاني وانت لك مكان محترم تقول له خلاص اللي عندي فلوس ده عندك عليا خلاص بقى عليك مليء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه النصاح، يقول له توكل على الحي الذي لا يموت. لانك انت احنا قلنا تتوكل على واحد يصبح يفطس منه ما تلاقيش، لكنه بيعلمك النصاحة حتى في التوكل. ما تتوكلش على واحد يمكن يفوتك، روح توكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، على تشريع إيه حكاية المجالس دي؟ أم قال لك لأن رسول الله فيهم، وساعة ما يقعد رسول الله كل عايز إيه؟ عايز يجي، فالمحبين الأول اللي أسعفهم الوقت يروحوا للصف الثاني، الصف الأول، واللي يجي ما يلاقيش حتة هيروح فين. قال اسمعوا بقى، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، عشان تفسحوا مش جوابها مش عندكم، يفسح الله لكم. ولما ربنا ينسب الشيء لنفسه يبقى بيخرج طاقة القدرة بتاعته ويخليها في طلاقة القدرة الإيه؟ طلاقة القدرة اللي عنده هو. ولذلك لما يقول الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، تشوف الصفقة دي الحسابية، كان الله في عون العبد ما دام العبد. طب أنت في عون أخيك بقدرتك المحدودة لتأخذ معونة الله بالقدر غير المحدود، يبقى من اللي كسبان؟ يبقى أنت اللي كسبان. نعم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أنت بقى تتحرك بس كده. ولذلك خل المبدأ الإيماني يشمل جماعة وحطهم في أوضة أو جامعة زي دي، وبعدين يدخل اللي يدخل يقعدوا، والتاني يقعد بجنب كده، وده يعمل له كده وده الله، لأنه مش قال فافسحوا عشان ده أنت لما تحب تفسح ربنا اللي حي إيه؟ اللي حيفسح. ولذلك تجد دي عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل واحد مدين فما رضيش يصلى عليه، صلوا على صاحبكم، ما رضيش يصلى عليه. قال له طب المدين ده ذنبه ايه؟ قال لك لان هو اللي قايل حق قضيه دينيه، من اخذ اموال الناس يريد اداءها مش اداها، ما دام يريد اداءها يبقى الله هو الذي يؤدي عنه، الله هو الذي يؤدي، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. فالنبي لما شاف ده مدين ولا عندوش وفاء عرف ان هو لو كان واخد الدين علشان يرده كان ربنا اداه ولا موتوش الا لما يأديه، انما ما دام حصل مات ولا عندوش وفاء ولا اداه فيه يبقى كان في نيته انه يدي. فحب يفهمهم ان ده محروم منه، انما مش محروم منكم، صلوا على اخيكم. وبعدين برضو قال على الرحمه ابوه، قال هل من متصدق يتصدق؟ نعم. يا ايها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا وربنا سبحانه وتعالى حب يدينا صورة من الميكروب الجنيني والطفل المولود. لو نظرت إلى الطفل المولود هيبقى كذا كيلو. الميكروب اللي جاي منه كستمان الخياطة، الكستمان لما تجيب المن اللي فيه نصفه أمثال العالم كلها في نصفه، سكان العالم كله في نفس الكستمان. بشوف ميكروب يبقى قد إيه ده، والرحم تشوف قد إيه، قد كده يدخل فيه الميكروب اللي صغير ده. كل يوم الولد ينمو يبقى الرحم يزداد، وبعدها لما تبقى مثلا قد كده خلاص، يبقى إذا الرحم اللي قد كده كل ما يكبر الولد إيه يمتد. أهو كده المجالس برضو كل ما يجيلك مجلس الزحزع شوية دي حتى أنهم أباحوا إن لما يحصل الزحام أوي يسجد الذي في الخلف على ظهر أخيه، يعني ما يسجدش على الأرض، يسجد على ظهر أخيه، على ظهر أخيه. يبقى إذا افسحوا، إن أردتم الإفساح عشان مصلحة الناس تستمع فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا برضو استمعوا الكلام، ليه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله، يبقى ربنا عايز حاجتين اثنين، تفسح في مجلس وتقول له أم تبقى ايه الأمن. الله يريد حاجتين اثنين، يريد شهداء يحضرون الحروب عشان نثبت لنا ان ما راحش يموت نفسه شهيد الا وهو واثق من انه سيجد خيرا مما ترك. يبقى دول ادله على انه ايه ما رماش نفسه كده، عارف انه هيروح لاحسن مما ايه مما ترك. لكن كل روح لا، لازم يبقى ناس عشان يحملوا المنهج. يبقى عايزين الاثنين، ناس يروحوا يموتوا شهداء وناس يفضلوا عشان يحملوا الايه، عشان يحملوا الايه، علشان يبقى انا عايز الايه اثنين. ولذلك قلت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والباقي احنا عايزين طائفة تتفقه في الدين وتنذر قومهم، ولما يروح للايه للحروب ما تاخدش الكل، خد كده ويبقوا استبق ناس يحملوا منهج لمن جاء بعد. وإلا لو طلعوا كلهم وبعدين يقتلوا ولا أي حاجة يبقى المنهج راح فين؟ يبقى المنهج ضاع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم قراءة سورة من القرآن الكريم يوم الجمعة من كل أسبوع قبل صلاة الجمعة والخطبة؟ هل هذا الفعل جائز أم لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حرج في قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة قبل الجمعة، فهذا أمر حسن. لماذا؟ حتى وإن لم يكن موجودا قبل ذلك، لأنه يجمع الناس على كتاب الله تعالى ويهيئهم على أداء شعائر الجمعة، ولورود الأمر بقراءة القرآن والاستماع على وجه الإطلاق، إذ يقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما، وانصرنا نصرا عزيزا، وأتمم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا مولانا يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب، ما حلول هذا اليوم الجديد؟ نسألك العافية في أبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والأمن والأمان لوطننا الحبيب. هذا يوم جديد، أسألك يا مولانا أن تمن علينا وعليكم فيه بكامل الصحة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم اجعله يوم خير وأمن وأمان ورزق وسعادة وراحة بال، يوم لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأيامكم بكل الخير. نحييكم مع نسمات هذا الصباح الجديد، الجمعة السادس من ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق 18 من سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. صباح جديد ويوم جديد على عملنا شهيد، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يكون شاهدا لنا لا علينا. حول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. نرتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأهلا بكم مستمعينا إلى فقرات فترة الصباح التي بدأت معكم من الآن 8:02 وتستمر حتى 11:00 إن شاء الله. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، وهذه تحياتي فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونبدأ مستمعينا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من سورة الأعراف، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. الآن ساعتنا الآن 8:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفنا الجليل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. ولا يزال الحديث موصولا عن اليقين في الفكر الإسلامي. نود اليوم أستاذنا أن نتعرف معا على أنواع اليقين.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اليقين على ثلاثة أوجه ذكرها أبو بكر الوراق فقال: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: يريد بيقين الخبر سكون القلب إلى خبر المخبر وثقته به، ويريد بيقين الدلالة ما هو فوقه، وهو أن يقيم له مع وثوقه وصدقه بالأدلة الدالة على ما أخبر به، وهذا كعامة أخبار الإيمان والتوحيد والقرآن. فإنه سبحانه وتعالى مع كونه أصدق الصادقين يقيم لعباده الأدلة والأمثال والبراهين الواضحة على صدق أخباره، فيحصل لهم اليقين من الوجهين، من جهة الخبر ومن جهة الدليل، فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة، وهي يقين المكاشفة، بحيث يصير المخبر به لقلوبهم كالمرئي لأعينهم، فنسبة الإيمان بالغيب حينئذ إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين، وهذا أعلى أنواع المكاشفة، وهي التي أشار إليها عامر بن عبد قيس في قوله: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. إن من أعلى درجات العلم وأكملها وأرفعها وأقواها وأثبتها درجة اليقين، لأنه العلم الذي لا يتحول ولا يتقلب ولا يتغير في القلب مع سكون النفس له وانشراح الصدر به وارتياح الفؤاد له. فاليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد.
1: ضيفنا الكريم، وما هي مراتب اليقين؟
2: مراتب اليقين: إن لليقين ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين، وهي انكشاف العلوم للقلب بحيث يشاهده ولا يشك فيه كانكشاف المرئي للبصر. والمرتبة الثانية عين اليقين، أي مشاهدة المعلوم بالأبصار. والمرتبة الثالثة حق اليقين، وهي أعلى درجات اليقين، وهي مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام. فالأولى كعلمك بأن في هذا الوادي ماء، والثانية كرؤية هذا الماء، والثالثة كالشرب من هذا الماء. فعلم اليقين علمك بأن الماء في هذا الوادي، وعين اليقين أن تشاهد وترى الماء في هذا الوادي بعينك. أما حق اليقين فهو أن تشرب من هذا الماء. ومثال آخر: إيماننا الجازم بالجنة والنار، هذا علم اليقين. فإذا أزلفت الجنة يوم القيامة للمتقين، وشاهدها الخلائق بأبصارهم، وبرزت الجحيم للغاوين، ورآها الخلق أجمعين، فذلك عين اليقين. فإذا ما أدخل أهل الجنة الجنة، وإذا ما أدخل أهل النار النار، فذلك حينئذ هو حق اليقين. قال تعالى في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، أي ترونها معاينة بالأبصار موقنين بحقيقتها. فاسمع إذن أوصافها وصفاتها، تيك المنازل ربة الإحسان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. أو ما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بعياني، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من برامج وفقرات هذه الفترة، بعد قليل نستمع إلى القارئ الشيخ علي محمود في تلاوة من سورة الأنبياء، ثم نستمع إلى المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي نستمع إليه في تلاوة من سورة التوبة. سئل فأجاب يأتيكم في 9:30 مع الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. في تمام 10 بمشيئة الله تعالى نلتقي وإياكم مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في 11:45، حلقة من برنامج من كنوز المعرفة. ضيف هذا البرنامج الدكتور أشرف الفيل، والذي يتحدث عن النظام وترتيب الوقت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكرة من فقرات المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي تأتيكم قبل 11:10، ويواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورتي المؤمنون والنور. لقاء الإيمان مع زميل الدكتور كمال نصر الدين يأتيكم في 11:17 مع ضيفه الأستاذ الدكتور شوقي علام حول فضل العلم والتعلم. كلمات من نور مع محمد أبو الوفا، والذي يأتيكم إن شاء الله في 11:17، ويتحدث عن مكارم الأخلاق. القارئ الشيخ شعبان الصياد نستمع إليه في تلاوة من سورة المائدة، وذلك في 12:45. بعده نلتقي مع برنامج الدين القيم مع زميل إسماعيل دويدار وضيفه الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، والحديث حول مفهوم الكبر. وننتقل بحضراتكم بالانضمام إلى البرنامج العام إلى إذاعة خارجية لإذاعة ونقل صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ كارم راضي الحريري، ينقلها الزميل عبد الجواد شندي. رسالة إلى الشباب، برنامج يقدمه دكتور علاء عرابي، ويأتيكم في 3:35، ويستضيف الدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، وتتحدث عن القيم في حياة الشباب. يؤذن بصلاة العصر إن شاء الله تعالى في 4:18. بعد الأذان نلتقي مع القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة من سورة مريم. الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه تأتيكم إن شاء الله في 5:45. ضيف هذه الفترة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تلفون 25-77-504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. ونلتقي في 10:15 إن شاء الله مع أمسية دينية فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود علي حسن، وكلمة للدكتور محمد إبراهيم حامد من علماء الأزهر الشريف، تختم بتهلات يقدمها الشيخ محمود هلال. الأمسية مسجلة من رحاب مسجد الرحمن الرحيم قرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. دائما نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هكذا مستمعين الكرام استمعنا إلى القارئ الشيخ علي محمود وقد تلا علينا من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:55. الآن مستمعينا نلتقي مع المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يتلو علينا بدءا من الآية 64 من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاستأذنوا

0: الرحيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، سوء الظن بالله تبارك وتعالى محرم، حيث يقطع العبد ويجزم بأن الله سيعذبه ولن يرحمه أبدا. وهذا هو اليأس من روح الله الذي هو من أكبر الكبائر. قال الله تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كيف يكون سوء الظن بالله؟ قال: الوسوسة والخوف الدائم من وقوع مصيبة وترقب زوال النعمة، كلها من سوء الظن بالرحمن الرحيم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لماذا يجتبي الله تعالى بعضا من الخلق ويترك بعضا آخر، كما هو ظاهر من قوله تعالى في سورة الشورى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. وما معنى الآية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، يجتبي الله سبحانه وتعالى من خلقه ما يشاء، فهو سبحانه وتعالى الخلاق العليم، العليم بما في نفوسهم، فيصطفي من الخلق ما يشاء ويترك من يشاء وفق حكمته وعلمه وإرادته جل شأنه. فقوله تعالى الله يجتبي إليه من يشاء فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يمحو القلق عن نفسه ويضفي على قلبه الراحة والاطمئنان إذا علم أن قلوب العباد ونواصيهم بيديه سبحانه وتعالى وحده. يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، والمعنى الله سبحانه وتعالى وحده يصطفي إليه من يشاء من عباده الباحثين عن الحق، ويهديه إلى الاستجابة، ويرشده إلى التوحيد والطاعة، ويختاره لحظيرة أنسه ولدار قدسه، ويهدي بالإرشاد والتوفيق من يترك المعاصي ويقبل عليه سبحانه وتعالى ويرجع إليه. فلا تبالي يا رسول الله ولا يشك ذلك على نفسك. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الفتح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى إخوة الإيمان هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ نصر الدين توبار.

0: إلهي، يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. سبحانك انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فكن أنيسي في وحشتي وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي يا أرحم الراحمين. استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القارئ الشيخ طه الفشني، وهذه التلاوة من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ طه الفشني، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة إن شاء الله نلتقي مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الآن نبقى مع تفسير لبعض آيات سورة الكهف من فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد. أيها المستمعون الكرام، في مستهل ما سنستمع إليه الآن من كتاب الله تبارك وتعالى، ثناء من الحق تبارك وتعالى أثنى به على نفسه بإسناد الحمد إليه تعالى، وهو الذي أنزل الكتاب على خير المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ولقد استفتحت بعض سور القرآن العزيز بمثل ذلك، وعندما يكون المنعم به واضح الدلالة على قدرة الله تعالى، وحينما تكون الدلالة واضحة يعظم أثرها في أمر هذه الحياة وما بعدها، من حديث يتعلق بالغيبيات التي ترتبط بمصائر الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذه السورة أثنى الله على نفسه بإنزاله الكتاب على عبده مستقيم الغاية، أنزله مستقيم الغاية محكم البيان، لينذر بأسا شديدا من لدن. لمن؟ للجاحدين المكذبين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وتتحدث الآيات بعد ذلك عن خبر هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم ربهم هدى، إنهم أصحاب الكهف. فحديثهم عجب، وقدرة الله معهم أعجب وأعظم. لقد آمنوا بالله فأنكرهم وحاربهم أعداء الله، كادوا لهم وهموا بهم فلجأوا إلى ربهم يطلبون حمايتهم من مكر أهل الشرك والإلحاد. ذهبوا إلى الغار يستروحون فيه من ظلم القوم، صدقوا في عزمهم وأحسنوا الظن بربهم، وهنا تظلهم قدرة الله، فلله عز وجل قدرة تفوق نظام الخلق. لقد ألقى الله عليهم النوم وتوالت معهم الأيام والسنين، تواكبت معهم مفردات هذا الكون تسبح بحمد الله من أجلهم. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة من. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، ويتدلى عليهم ربهم بالحياة بعد طول رقاد وبالبعث مما يشبه الموت. قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ كم أقمتم في هذا الغار؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، إنهم جياع بعد هذه الهجعة الطويلة، بل بعد هذه الحقبة الطويلة من النوم. أرسلوا أحدهم بما معهم من نقود عهدهم الذي غبر، وتعجب الناس: هذه عملة ذهبت مع أهلها، فأين هم؟ أين هم؟ لقد تتبعوا هذا الوافد العجيب الذي قدم لهم عملة مضت من سنين وسنين، أين هؤلاء القوم؟ ووصلوا إلى الغار، وقرر الرأي على أن يتخذوا مكانهم مسجدا، يصل المعاني بالمباني، ويربط المعقول بالمحسوس، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هيا بنا نستمع وننتفع، والله الموفق والهادي إلى الصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدم الشيخ محمد عبد الواحد أحمد لهذا الترتيل المبارك لسورة الكهف، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فهيا بنا مستمعينا وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نستمع وإياكم إلى هذا الترتيل المبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.

مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.

وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

مذكوره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

0: Sadakallahu l'azim.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة الكهف، رتلها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. في الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى نلتقي وإياكم مع ترتيل لسورة الكهف يصحبنا فيه القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي يومه وليلته وشهره وسنته على نظام واحد بحيث لا يتغير ولا يتبدل، بل كان يقيم ويسافر ويسالم ويقاتل، وتطرأ عليه أمور في يوم دون يوم وفي شهر دون شهر وهكذا. لكنه كان صلى الله عليه وسلم يرتب وقته وينظمه ولا يضيع الوقت، وكان يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنعمتين عظيمتين جليلتين مغبون فيهما كثير من الناس، فلا يعرفون قدرهما ولا ينتفعون بهما في حياتهم الدنيوية والأخروية، وهما صحة البدن والنفس وقوتهما، والفراغ وهو خلو الإنسان من مشاغل العيش وهموم الحياة، وتوفر الأمن والإطمئنان النفسي، فهما نعمتان عظيمتان لا يقدرهما كثير من الناس حق قدرهما. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان لا يتفرغ للطاعة إلا إذا كان مكفيا صحيح البدن، فقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، وقد يكون صحيحا ولا يكون مستغنيا، فلا يكون متفرغا للعلم والعمل لشغله بالكسب. فمن حصل له الأمران الصحة والفراغ وكسل عن الطاعات فهو المغبون الخاسر في تجارته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الفجر ويجلسون يذكرون الله، وإذا رأى أحدهم رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فأولها له، فإذا طلعت الشمس صلوا ركعتين ثم انصرف كل إلى عمله والأمر الذي يهمه قضاؤه في ذلك اليوم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان ربما ذهب إلى السوق فأمر الناس ونهاهم، وكان ينام القائلة وهي النوم في وسط النهار عند الزوال وما قاربه من قبل أو من بعد، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن ويكون في خدمة أهله كما تقول عائشة، فإذا أذن المؤذن قام إلى المسجد كأنه لا يعرفهن. وأما الليل فكان في أول أمره يصلي في أوله ثم يصلي في وسطه، واستقر الأمر على الصلاة في آخر الليل، وكان يقول: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، وكان يجتهد في ليالي رمضان ما لا يجتهد في غيرها، ويحيي الليل كله في العشر الأواخر منها. فينبغي على المسلم أن يرتب وقته للعبادة والعمل وللراحة ولأهله ولأولاده وغيرهم حسب ما يتناسب معه ذلك، حتى يعطي لنفسه حقا وكذلك يعطي كل ذي حق حقه. اللهم ارزقنا الحكمة في القول والعمل. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يرتل علينا من أول سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة المؤمنون، وما تيسر من سورة النور رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي يواصل اللقاء مع المصحف المرتل في 3 إلى 5 دقائق إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق. فضيلتك، من الموضوعات الطيبة المحببة إلى النفس أن نتحدث عن فضل العلم والتعلم، خاصة ونحن في بداية عام دراسي جديد. هذا الموضوع من الموضوعات الطيبة التي نود أن نتحدث فيها لنبين فضل العلم وفضل العلماء وما يجب على العالم والمتعلم من آداب وفضائل في طريق تحصيل العلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دائما فضيلتك ما تطرح هذه الموضوعات المهمة، وطبعا موضوع العلم من أهم الموضوعات، بل هو الأساس في تقدم الأمم، بل إن أهم ما ميز الله سبحانه وتعالى به الإنسان على سائر المخلوقات هو نعمة العقل والتفكير. وإن قدرة الإنسان على التفكير هي التي جعلته أهلا للتكليف بالعبادات، وجعلته أهلا لتحمل المسؤولية والاختيار والإرادة. هذا كله ما جعل الإنسان أهلا لخلافة الله تعالى في الأرض. لما ننظر إلى القرآن الكريم نجد أنه دعا الناس دعوة صريحة إلى التفكير وإعمال العقل، فحث سبحانه وتعالى على النظر في الكون والتأمل في الظواهر الكونية المختلفة، وقال سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ثم قال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فلولا العلم والعقل لظلت هذه الدلائل والآيات الكونية ظلت خافية غير واضحة وصامتة غير ناطقة بالدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فبنعمة العقل كشف الإنسان عن العلوم الكاملة في آفاق السماوات والأرض. ومن هنا ندرك أهمية العلم وأهمية البحث العلمي وأثر ذلك العظيم في تطوير المجتمعات والنهوض بها. فمن خلال البحث العلمي وباتباع المناهج المتطورة تم تفسير الكثير من الظواهر الكونية، وتم اكتشاف العديد من علاجات الأمراض المستعصية. فالعلم هو الذي سيأخذنا، أو القاطرة التي ستأخذنا إلى التقدم. لذلك كلما اجتهدنا كثيرا في المجال العلمي في مستوياته العديدة وفي مراحله المختلفة، نحن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح.
1: إذا العلم في الإسلام ليس مقصورا على العلوم الشرعية فقط، فقه وحديث وسيرة، لكن يمتد إلى النظر في آفاق الكون، في العلوم المختلفة، في الكيمياء، في الفيزياء، في الأحياء، في الهندسة، إلى آخر ذلك.
2: هذه الآيات التي قلناها قبل ذلك وتلوناها هي حاسة ودالة على أن العلم ليس قاصرا على الأحكام الشرعية، وليس قاصرا على تعلم الحديث الشريف، ولا على التفسير، ولا على كتب اللغة، ولا غير ذلك، وإن كانت هي الأساس الذي سننطلق منه. لكن القرآن جعل العلم منظومة متكاملة في كل ما يخدم الإنسان ويحقق صالحه ويجعله خليفة في الأرض. ولا يمكن ولا يتصور أن هذا التكامل يكون منتجا لآثاره ومحققا لمصالحه إلا إذا كان شاملا وعاما. نعم. أما إذا قصرناه على العلوم الشرعية فإننا نكون قد يعني اجتزأنا جزءا كبيرا من المناهج العلمية المحققة للمصلحة وطرحناها بعيدا عن نطاق العلم الشرعي،
1: وعندئذ نصبح عالة على غيرنا نأخذ منهم ما أبدعوا فيه.
2: نحن الأولى بنا أن نبدع في كل الميادين.
1: نعم.
2: من الخطورة بالمكان أن نصنف العلوم إلى علوم غير شرعية وعلوم شرعية، بل الكل علوم شرعية. لماذا؟ لأن العلماء في مجال الفيزياء والكيمياء والهندسة والطب والفلك وفي غير ذلك وفي العلوم الشرعية وفي العلوم الفقه والحديث كلهم ينطلقون من قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ثم آيات النظر في الكون والتدبر والتأمل كلها حاسة هذا طلب من الله سبحانه وتعالى تكليف.
1: نعم.
2: وفي إطار التكليف الفرض الكفاية الذي قال به الفقهاء تقسيما لفروض الأعيان وفروض الكفاية الذي سينطلق في علوم الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء، إنما هو ينطلق من فروض الكفاية، لأن القاعدة أن كل مجتمع يحتاج إلى علم معين لأجل تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، فإن هذا العلم أسوأ فرطا كفائيا على أفراد المجتمع. إذا قام به البعض سقط اسم التكليف عن الباقي. ولذلك عندما يقوم عالم الفيزياء وعالم الكيمياء، وأنا أركز على هذه العلوم، فإنه يكون قائما بتكليف شرعي من الله سبحانه وتعالى، فيكون منضمن إلى منطقة العلم الشرعي وليس بعيدا عن منطقة العلم الشرعي.
1: نعم. ومن محاسن الشريعة أنها رتبت على طلب العلم أجرا لطالب العلم ومتعلم العلم، له أجر له ثواب عظيم.
2: يكفي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر هذا الطالب للعلم في مستويات مختلفة، وكلنا طلاب علم. يعني لن يبلغ أحد منتهى العلم، إنما من يظن أنه بلغ منتهى العلم فقد وصل إلى الجهل التام. نحن من بداية مولدنا وعندما ندرك إلى أن نصل إلى القبور كما قالوا العلم من المحبرة
1: إلى المقبرة.
2: إلى المقبرة.
1: نعم.
2: فنحن في طلب علم على الدوام. فيكفي أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.
1: نعم.
2: وطالب العلم هنا لم يقل علم الفقه ولا علم التفسير ولا علم الحديث.
1: أي علم نافع.
2: إذا أي علم نافع ينفع البشرية فإن الملائكة تضع أجنحتها كناية عن الرضا لطالب العلم في هذه الحلوات في هذا المعنى الدقيق.
1: نعم.
2: والشريف.
1: نعم.
2: من سيدنا رسول الله.
1: ويأتي حديث العلماء ورثة الأنبياء.
2: نعم.
1: نعم.
2: على كل حال العلم مطلوب، وعلى طلب العلم ونحن في مقتبل أو في استقبال العام الدراسي الجديد علينا أن نجتهد، نحن كطلاب وتلاميذ علينا أن نجتهد في دروسنا وأن نركز وأن ننتبه تماما لما يقوله الشيخ والأستاذ في شتى العلوم، لأننا في تصورنا أننا في عبادة أو في تكليف شرعي أننا نقوم ببعض التكليف الشرعي الذي أمر به الشرع الشريف في حماية المجتمعات. هذا المعنى يرتب علينا نحن كطلاب وتلاميذ أن نجل وأن نحترم الأستاذ وأن نقدره، لأنه يفرغ ما عنده من علم، لأنه يعصر ذهنه ويخرج ما عنده ويجتهد، فنحن أمام جهد كبير يبذل منه، فهذا الجهد لا يمكن أن يقابل إلا باحترام وبتقدير وبتبجيل لهذا الأستاذ.
1: وعلى المعلم أيضا أن يبذل غاية وسعه في تحصيل العلم وفي توصيل هذا العلم إلى طلابه.
2: هو بطبيعة الحال المعلم يحمل صفتين: صفة ملك الدرس وصفة الوالد والمربي والمؤدب والذي يلقن هذا الشاب أمامه وهذه الفتاة أمامه، يلقنه مبادئ التربية والخلق الحسن. فهو يظهر
1: يعني
2: هذا المعلم
1: ليست معلومات فقط.
2: بل إن الطلاب إنما يأخذون منه القدوة ويأخذون منه الدرس وهذه القدوة التي تؤخذ من المعلم قد تؤخذ بطريق الكلام وبطريق الحال، يعني بطريق القال وبطريق الحال. يمكن أن يكون أن أتعلم من أستاذي من سكوته وصمته، وهذا لاحظناه كثيرا في المعلم. المعلم قدوة، عندما يعني يتكلم، عندما يمشي، عندما يتعامل بالمعامل الفلاني، نحن كطلاب ننظر إليه على أنه نموذج، ولذلك عليه أن يكون على قدر هذه المسؤولية.
1: نعم، بارك الله فيكم إخوة الإسلام والإيمان. في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية السابق، ولكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 12:30 إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة، وننقلها على حضراتكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. فيها تلاوة للقارئ الشيخ كارم راضي الحريري، ويلقي خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور عباس شومان. ينقلها على حضراتكم الزميل عبد الجواد شندي، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. أما في 12:55 إن شاء الله فنلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. ويمكنكم أن تتصلوا علينا على تلفون 25-77-504، الفترة من إخراج الزميل علي عبد العال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمد بدر حسين في هذه التلاوة من سورة آل عمران.

بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مكارم الأخلاق ركن أساسي في رسالة الإسلام، بل هي القاسم المشترك بين الأديان جميعا. يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. يا أخي الكريم، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: هذه من المشتركات الإنسانية التي لم تنسخ في أي ملة من الملل أو أي دين من الأديان أو أي شريعة من الشرائع، إذ لا يوجد دين أو شريعة أباحت الكذب أو الغدر أو الخيانة أو عقوق الوالدين أو أكل مال اليتيم أو الظلم. لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فمن خرج عن الأخلاق والقيم لم يخرج على منهج الإسلام فحسب، بل خرج عن سائر الشرائع السماوية والتعاليم الإلهية والأخلاق الفاضلة، وانسلخ كذلك من القيم الإنسانية. ولقد مدح القرآن الكريم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما سئلت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. يا أخي الكريم، الهدف الأسمى لرسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. ولما سئل عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. يا أخي الكريم، الأمم التي لا تقوم على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصلها، والأخلاق هي الثمرة الحقيقية للعبادة. ويقول رب العزة والجلال في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. صدقت يا سيدي يا رسول الله.
0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 8:05 بمشيئة الله تعالى يصدر عدد جديد من مجلة وبشر الصابرين، الذي يقدم البشرى لأصحاب الابتلاءات وذوي الهمم. هذا العدد يستضيف الأستاذ الدكتور محمد محمود عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وخبير اللغة العربية لغير الناطقين بها، ويدور الحوار حول فضل الصبر على طلب العلم بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد. هذا العدد من مجلة وبشر الصابرين، من إعداد وتقديم الزميل الدكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ شعبان الصياد في هذه التلاوة من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله الله
1: ما فيه

0: القدس.
1: يلا يا سيدي يا سيدي.
0: تكلم الناس في المسجد وكهلا.

0: الله يا سيدي. الله الله
1: وتبرئ الأسمغ والأبرص بإذني وإذ تخرج الماء

0: まあまあ。
1: 萩原です。

0: سيدي. فتح الله عليك.
1: الله الله الله.
2: تقلب

Mm-hmm.

Mm-hmm.

0: هكذا مستمعينا الكرام، استمعنا إلى صوت القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في هذه التلاوة من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. نرحب بفضيلتك.
2: أهلا بك يا أستاذ إسماعيل.
1: تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الكبر، وقلنا إنه بطر الحق وغمط الناس. نريد أن نقف اليوم على الآثار التي تترتب على هذا الداء أو على هذا المرض بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للفرد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فالمجتمع مجموعة من الأفراد، مجموعة من الأسر، مجموعة من القرى، مجموعة من الأحياء. المفترض أن يكون الحي كله بغض النظر عن اللون وعن الجنس وعن الوظيفة وعن المنصب وعن وعن كل هاتيك المسائل، ينبغي ألا تكون وسيلة إلى انشقاق المجتمع وتفرقته إلى شرائح شتى. هناك لا تعاون ولا تعارف ولا تواد ولا تآلف، هناك جزر بشرية منعزلة تفتقد إلى روح التواصل وضخ دماء المحبة والأخوة والألفة بين الناس. لن يكون المجتمع هكذا مجتمعا صحيحا أو مجتمعا يتمتع بصحة اجتماعية ونفسية. المجتمع الحقيقي ما يشعر الناس فيه أنهم جميعا إخوة متحابون، لا فرق بين هذا وذاك. أول آفة يحدثها الكبر انشقاق المجتمع. أولا هم ينفرون من المتكبر.
1: نعم.
2: والمتكبر مريض يزداد بنفورهم منه مرضا. نحن إذن نتجه إلى الانحدار وليس إلى التسامي. ثانيا هذا المتكبر ستصغر في عينيه رؤى جميع أفراد المجتمع، لأنه حين يدمن الكبر والعياذ بالله يرى الناس جميعا أقزاما حواليه ولا يرى أحدا إلا نفسه، وآنئذ يهدم جسور التواصل بينه وبين أنداده في المجتمع. إذن
1: ويثير الحقد عليه والضغينة.
2: طبعا طبعا، حين يهدم جسور التواصل سيكون شخصية في واد والمجتمع كله في واد آخر. لغة الحوار ستفقد. الوصول إلى قرار سديد يتمتع بالإجماعية عليه سيكون صعبا. آنئذ ستتولد مصادمات. مجتمع مليء بالصداميين وبالنفور بين أطراف متشاكسة الرؤى، هذا مجتمع لا تصلح فيه حياة ولا تنتظر منه تنمية إطلاقا. قلت في الحلقة السابقة المتكبر مريض نفسيا، ولا بد علينا جميعا من علاجه بكل السبل لنسترده إنسانا سويا، بدلا من أن نعين الشيطان عليه.
1: كيفية التعامل مع هذا المتكبر؟ هل يعني كما نقول الكبر على أهل الكبر صدقة؟
2: لا
1: دايما ما
2: لا,
1: ما
2: لا,
1: ما
2: لا, ها؟ لا أرى ذلك علاجا أبدا. ده أنا أتواضع له وألين الجانب وأحاول إذا قال رأيا يتبدى فيه شذوذ الكبر أحاول أن أفسره تفسيرا يرضي الله، يعني يغطي هذه الصورة الشائعة ويبرز كلامه بمعرض آخر دون أن أحرجه، وأتلطف له في القول، أجتذبه، يعني أنا يعني أقترب منه وألين جانبي له وأخفض جناحي له ولا أشعره بأنه مريض وأنا أسهم في علاجه حتى أسترده مرة فمرة فمرة ويسهم غيري ويسهم غيري حتى نسترد هذا المسكين من غوائل الشياطين وأوصاب المرض وأوضاره. ذلك بر بالمجتمع، محاولاتنا أن نسترد أخانا الذي شرده الكبر واستبد به الغرور، هذه المحاولات عبادة لله رب العالمين، لأننا أصلحنا واحدا كاد الشيطان أن يفسده تماما.
1: نعم.
2: ثم إن هذا المتكبر لا يعالج بمثل ما شاع بيننا الكبر على أهل الكبر صدقة، إنما يحدث زلزالا اجتماعيا. لن يتقدم الناس إلى بناته لخطبتهن، ولن يعامله الناس، كله سينفضون من حوله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه فبما رحمة، وما هذه يا أصلاف، فبرحمة ما هذه، تضيف إلى المعنى معاني أخر أو تجعل المعنى أضعافا مضاعفة، كأنه قال فبرحمة أعظم رحمة، ما هذه أعطت هذه الإفادة، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
1: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مستمعين مع القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي في هذه التلاوة من سورة الجمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع طائفة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقرأها دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعهدا على ركعتي الفجر. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وفي رواية قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة، والتي تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ كارم راضي الحريري، ويلقي خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور عباس رومان وكيل الأزهر السابق، وينقل هذه الإذاعة الخارجية الزميل عبد الجواد شندي، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. أما في العاشرة والربع من سهرة الليلة فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من مسجد الرحمن الرحيم بقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمود علي حسن، وكلمة للدكتور محمد إبراهيم حامد من علماء الأزهر الشريف، وتختم بابتهالات للشيخ محمود هلال. الأمسية إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. وتلتقون في الخامسة إلا الثلث مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تلفون 25 77 504. هذه الفترة سيكون معنا ضيفا فيها الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.

وتجزي عن

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل إلى الزميل عبد الجواد شندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، أعزاءنا في مشارق الأرض ومغاربها، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أيها الأعزاء من منارة العلم والعلماء ومنبع الصالحين الأتقياء وفيض الاستنارة والضياء ورمز المحبة والسماحة والوفاء. يا أزهر العلم حزت الخير أجمعه، يا أيها الأزهر المعمور ذكركم يلقي السعادة في نفسي وفي روحي، تهدي الأنام سماحة ومودة، تهدي الأنام محبة وسلاما. نحييكم أيها الأعزاء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء صلاة الجمعة عبر أثير الإذاعة المصرية. أيها الأعزاء، ما أطيب اللقيا بكم في لقاء الجمعة، هو لقاء مبارك تتجدد فيه الخواطر وترتقي فيه المشاعر، تسمو فيه النفوس إلى عالم إيماني يتذوق فيه المؤمنون حلاوة الإيمان. فأكثروا في هذا اليوم الطيب المبارك من الصلاة والسلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. صلاة وسلاما عليك يا سيدي، يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان والإسلام، هذا النقل المباشر يشاركنا فيه القناة الأولى بالتلفزيون المصري بصحبة الزملاء سمير شهاب، حسن عمر، جمال السعيد، ومعنا من الزملاء في الهندسة الإذاعية وليد صبحي، حسن سيد أحمد، سيد عبد الله. أيها الأعزاء، لغتنا العربية مليكة البيان ولغة القرآن، وهي تتميز بعذوبة ألفاظها وحلاوة مفرداتها وجمال معانيها. وقد كتب الله عز وجل للغتنا العربية البقاء والخلود بأن أنزل كتابه الكريم القرآن العظيم بلسان عربي مبين. واللغة العربية هي لغة عذبة جميلة، ندية فتية، تتجاوز آفاق الزمان وترتقي إلى أعلى مكان، فهي لغة أهل الجنة. فأهل الجنة بالعربية الفصحى يتحدثون، وبجميل ألفاظها وحلاوة معانيها يتنعمون. بسم الله الرحمن الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. لغة تجلت في سماء حياتي، هتفت سأصحبكم إلى الجنات، فأنا العزيزة والجميل بيانها، اختارني الرحمن للآيات. قد اصطفاني بين ألسنة الورى لأصوغ نور الذكر والكلمات، بين الجنان أريجها ونعيمها قد جمل الله العلي شتاتي. أيها الأعزاء، معنا في قرآن الجمعة فضيلة الشيخ كارم راضي الحريري، وبإذن الله سيلقي خطبة الجمعة الدكتور عباس شومان تحت عنوان الأمانة العلمية، الآن مع الشيخ كارم راضي الحريري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله يكتب ما يبين.

نفسك. وحرِّض المؤمنين

صدق الإنسان.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا استمعنا إلى تلاوة للقارئ الشيخ كارم راضي الحريري. التلاوة كانت من سورتي النساء والعلق. إخوة الإيمان والإسلام، يحضر الصلاة معنا فضيلة الدكتور هاني عودة عواد، المدير العام للجامع الأزهر الشريف، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن بالأذان الأول للشيخ محمد علاء سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع النداء فضيلة الشيخ محمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة مستراح العارفين وأنس المتقين وقرة عين الذاكرين ومعراج أرواح المحبين إلى أعلى عليين لتسعد هنالك بالأنس. أرى إخوانكم في الجامع الأزهر الشريف قد قاموا لأداء ركعتي السنة، وبمشيئة الله سوف يخطب الجمعة فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان تحت عنوان الأمانة العلمية حقوق وواجبات، وأراه الآن يصعد درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة، وسوف يؤذن الآن الأذان الثاني فضيلة الشيخ أحمد سعد العجمي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.
1: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه، ولا مناوئ له في علو شأنه سبحانه، القائل: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا ورسولنا محمد رحمة الله المهداة ونعمته المسداة، النبي الأمي الذي علم الأمم، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، ورضي اللهم عن آلك وصحابتك السائرين على طريق الحق الذي رسمت، ومن جاء من بعدهم فاهتدى بهديهم إلى يوم نلقاك. ثم أما بعد، فيا عباد الله، استقبلنا عاما دراسيا جديدا نواصل فيه رحلة بناء العقول لتتواصل الأجيال بعضها إسر بعض، يقودون عجلة التنمية ويرتقون بالأوطان وينشرون أمنها ويحمون حدودها. العلم والتعليم في زماننا لا تقاس نهضة الأمم ومكانتها بما تمتلكه من ثروات مادية وإن كثرت، وإنما بما تمتلكه من ثروات علمية. ونعلم وتعلمون كم ارتقت وتقدمت تلك الدول التي اهتمت بالعلم والتعليم، فأصبحت في مقدمة الأمم، حتى التي امتلكت ثروات طائلة، وحتى يحقق التعليم المرجو منه، فلا بد من تكامل وتضافر بين أضلاع العملية التعليمية، لا بد من تكامل بين البيت والمدرسة وبين المجتمع. فالبيت منطلق التربية، فإن أحسن الآباء والأمهات تربية أبنائهم وعلموهم كيفية احترام معلميهم وأهمية ما يغرسونه في نفوسهم، وأعلموهم أن طاعة المعلمين والمعلمات من طاعة الآباء والأمهات، وأن عصيانهم من عقوق الآباء والأمهات سهلت مهمة المعلم، والمعلم وريث النبوة،
إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فيا أيها المعلم ويا أيتها المعلمة، تذكروا جيدا أنكم تحملون إرث النبوة، وأن الله عز وجل شرفكم بهذه المهنة التي لا يوجد أشرف منها، وأن أبناء الناس بين أيديكم أمانة، فأدوا الأمانة التي تحملتموها، واعلموا أنكم إن بنيتم عقولهم بناءً سليماً اتصلت حسناتهم بعد وفاتهم بعد وفاتكم، وأنهم إن بنيتموها بناءً مغشوشاً كنتم كهذا المهندس الذي غش البناء فسقط فوق رؤوس سكانه، إلا أن غشكم لأبنائكم وتعليمهم تعليماً منقوصاً أشد خطر بكثير من هذا المهندس الذي غش في البناء، فإن المبنى إن سقط أصاب بعض أفراد، لكن الذي تعلم علماً مغشوشاً منقوصاً يسقط الأمة بأسرها. تذكروا هذه الأمانة، وتذكروا أنكم ورثتم ميراث النبوة وهذا شرف لكم. تذكروا أن الله كرمكم فجعلكم من الشهداء بعده وملائكته بوحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شرف ما بعده شرف. شرفكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. العابد أفضل منه بكثير، العالم كمكانة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأدنى واحد في أمته. شرف ما بعده شرف. شرفكم عظماء البشر، فها هو هارون الرشيد يلقى الكاساني الذي كان يعلم ويؤدب ولديه الأمين والمأمون، وقد بلغه أن الأمين والمأمون اختلفا بعد انتهاء درس علم مع الكساني أيهما يحظى بشرف حمل نعال المعلم، وهم الأمراء، وهم الذين أصبحوا بعد ذلك من خلفاء المسلمين، يختلفان اختلافاً شديداً من منهما يحظى بشرف حمل حذاء المعلم. ثم اهتدى إلى طريقة حين لم يرضى واحد منهما للآخر أن يحمل الحذاء وحده، فحمل كل واحد منهما فردةً من النعال ووضعها تحت قدمي شيخه الكسائي. وحين التقى هارون الرشيد بالكسائي قال له: من أعز الناس؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين، ومن أعز منك؟ قال: بل أعز الناس من اختلف الأمراء على نعاله. فوقع شيء في قلب الكسائي، ظن أن هارون قد أغضبه هذا الفعل،
فبادره قائلا: لو منعتهما لأشبعتك لوما وعقابا، فوالله ما نقص من قدرهما حمل نعالك بل زادهما. هؤلاء هم من عرفوا قدر المعلم وفضله، فكونوا في هذه المنزلة واحرصوا على أداء رسالتكم، نعلم أنكم تستحقون أفضل مما أنتم فيه من التكريم المادي والتكريم المعنوي، ولكن لا نقبل أبدا أن تتزرعوا بهذا فتفرطوا في رسالتكم. كفاكم شرفا أنكم تحملون ميراث النبوة، وأنتم أيها الأبناء اعلموا فضل المعلمين عليكم، وأنهم يخرجونكم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والمعرفة، يؤهلونكم لتكونوا قادة في كافة الميادين. فلولاك أيها المعلم ما كان الرؤساء ولا الوزراء ولا الملوك، ولولاك ما نهضت أمة. نعرف قدرك جيدا، ونعرف أن احترامك وإجلالك من احترام المجتمع وإجلاله، وإن مجتمعا يهان فيه المعلم لن تقوم

0: ينظف بيته بنفسه ويحمل الأذى منه. فأنت تمشي على مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت إلى الجهلاء. ويا أيها المجتمع بكافة فئاتك أنزلوا المعلمين منازلهم وقدروهم حق تقديرهم. ويا أيها الأدباء والشعراء والمبدعون كفوا عن إهانة المعلم وإظهاره في صورة المتسول. فلولاه ما كنت ولا أبدعت ولا نجحت في عمل. ولا تكن كمن قال عنه بعضكم: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. هذا نكران للمعلم وحط من شأنه وشأنه أن يكرم. فيا أيها المجتمع بكافة أطرافك من المعلمين والمتعلمين وأولياء الأمور والمسؤولين اعلموا أن نهضة الأمة لن تكون إلا حين نجعل التعليم في المرتبة الأولى وحين نرفع من قدر المعلم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا ورسولنا محمد شهادتين دائمتين متلازمتين إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. عباد الله، عاونوا المدرسة على أبنائكم، وتذكروا دائما بأن هذا جهاد. فإن علمت ولدك وابنتك تعليما صحيحا وبذلت وسعك انتفعت بهم في الآخرة والدنيا وأديت الأمانة. وإن فرطت فضاعوا فاعلم بأنك ستسأل أمام الله عز وجل وبين يديه عن تقصيرك. التعليم فالتعليم فالتعليم، علينا أن نجعله في المقام الأول، وأن نجتهد لنهضة تعليمية حتى تستمر نهضة الأمة، وحتى نرتقي، وحتى نستطيع أن ندافع عن بلادنا في كافة ميادينها. نسأل الله القدير أن يحمي مصرنا وأمصار المسلمين من كل مكر ماكر. اللهم من مكر لبلادنا فامكر له، ومن كاد لبلادنا فكد له. اللهم احفظنا من شرورهم ونجنا يا رب العالمين. احفظ مصرنا أمنا أمانا سلاما، وسائر بلاد المسلمين. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وتوفنا وأنت راض عنا. وقوموا إلى صلاتكم يغفر الله عز وجل لي ولكم.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استقيموا ارحمكم الله، سووا الصفوف وسدوا الفرج، فان الله لا ينظر الى الصف الاعوج. استقبلوه بخشوع وخضوع وصلوا صلاه مودعه. الله اكبر،
1: الله اكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة من هنا من الجامع الأزهر الشريف عبر أثير الإذاعة المصرية. خطب الجمعة الأستاذ الدكتور عباس شومان تحت عنوان الأمانة العلمية حقوق وواجبات. أيها الأعزاء، تقبلوا تحيات الزملاء من هندسة الإذاعة الخارجية وليد صبحي، حسن سيد أحمد، سيد عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي، هشام محمد، راني عبد الباسط، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود أشرف أبو زيد، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، ومن أسرة المذيعين تقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي. حتى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد، تنفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية أماني هلال. إخوة الإيمان، إن الإسلام ليس عبادات يؤديها الإنسان ثم تنتهي صلته بها، وإنما هو منهج حياة متكامل يهذب السلوك ويضبط التعامل ويقيم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبالآخرين على أساس من الحق والرحمة والإحسان. ومن هنا جاءت القيم الإسلامية لتصنع إنسانا مستقيم السلوك، صالحا في نفسه، نافعا لمجتمعه. فحول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء تحت عنوان القيم الإسلامية منهج حياة. جاء فيه: إن للقيم الإسلامية أثرا عظيما في بناء الفرد والمجتمع، فهي تهذب الأخلاق وتقوم السلوك، وتدفع الإنسان إلى التحلي بالصفات الحسنة والابتعاد عن الأخلاق الذميمة. وقد جعل القرآن الكريم التقوى معيارا للتفاضل بين الناس، فيقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والقيم لا تقف عند تهذيب الفرد، بل تمتد آثارها إلى المجتمع، فحين يصدق ويكف أذاه عن الآخرين يصبح الخير سلوكا عاما، ويقوي الترابط بين أفراد المجتمع. وقد دعا القرآن إلى كل ما يحقق هذا المقصد، فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فثلاثة أبواب من الخير تجمع صورا عظيمة من القيم: إحسان إلى المحتاج، وأمر بالمعروف، وإصلاح بين المتخاصمين. ومن هنا كانت القيم الإسلامية منهجا يوجه حياة الإنسان، لا مجرد شعارات تقال، فهي قيم ربانية مصدرها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك قيم إنسانية تتصل بحياة الناس ومصالحهم، وتدعو إلى حفظ الكرامة والحقوق وإقامة العدل ونشر الرحمة، وهي قيم واضحة في أصولها، وسطية في منهجها، واقعية في تطبيقها، لا تعزل الإنسان عن واقعه ولا تدفعه إلى الغلو، وإنما تهديه إلى التوازن بين مطالب الروح والجسد، وبين حق الفرد وحق المجتمع، وبين الأخذ بأسباب الحياة والاستعداد للآخرة. حين تصبح القيم الإسلامية سلوكا نعيشه لا كلمات نحفظها، يتغير أثرها في حياتنا، فالأمانة تصبح واقعا، والرحمة معاملة، والعدل موقفا، والإحسان طريقا، والتسامح خلقا. وعندها لا تكون القيم زينة للكلام، بل أساسا لصلاح الإنسان والمجتمع. فالإسلام يريد مسلما يحمل الخير في قلبه، ويظهر أثره في قوله وعمله ومعاملته. فاللهم ارزقنا حسن الأخلاق وجميل الصفات، وفقنا لأن نجعل قيم الإسلام منهجا لحياتنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد، نفذتها أماني هلال. كنت معكم في قراءتها فؤاد حسان، وكانت تحت عنوان القيم الإسلامية منهج حياة من موقع دار الإفتاء المصرية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إني أنا أصاب المشوق.

والآل والصحب الكرام.

Anna, Anna in mano.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التواشيح قدمها الشيخ إبراهيم الإسكندراني. الواحدة والنصف ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في هذه التلاوة من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد الذي تلا علينا من سورة طه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في بيوتنا، عافنا في أجسادنا، عافنا في أولادنا وفي بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الساعة الآن الثانية في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أهلا بكم مستمعينا إلى فقرات هذه الفترة التي تمتد حتى الخامسة إن شاء الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل مهندس الصوت تامر الجيوشي، وهذه تحياتي فؤاد حسن. نتمنى لكم مستمعينا أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد مع نموذج مشرق صاعد من أبناء هذا الوطن. نتعرف على الابن
2: يوسف حمادة محمد، المقيم بقرية كفر الأربعين، مركز بنها، محافظة القليوبية، وأدرس بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة بنها. أتممت حفظ القرآن الكريم في سن السادسة، وأتممته بفضل الله تعالى في سن 18 من عمري، ويرجع الفضل لله أولا ثم والدي. ولن أنسى شيخي الفاضل الشيخ محمد أحمد الذي رباني على القرآن الكريم.
1: موفق لابن يوسف.
3: يا رب وفقني لما يرضيك،

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج المشرق لابن
1: يوسف حمادة محمد، المقيم بقرية كفر 40، مركز بنا محافظة القلوبية.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا بك دكتور علي.
2: أهلا ومرحبا. السلام.
1: بدأنا في اللقاء السابق الحديث في موضوع ليس بجديد لكنه مستشري في الواقع وتعاني منه الكثير من الأسر، ألا وهو موضوع عقوق الأبناء للأباء. قلنا في اللقاء السابق إن البر فريضة على الأبناء، والعقوق كبيرة من الكبائر، إن وقع فيها الأبناء لقوا الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. ومع هذا نرى الصور كثيرة في الواقع، هذا هو الذي أحب أن أقف عنده وأنبه الأبناء إليه. هناك صور واضحة جلية، وهناك صور خفية قد يقوم بها الأبناء وهم لا يدرون أنهم دخلوا في دائرة العقوق. ليتنا نستوضح من حضرتك هذا الموضوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن العقوق يشمل كل إساءة باللفظ أو بالفعل تجاه الأبوين، ويتسبب لهما في الأذى أو الألم نفسيا كان أو ماديا حسيا. وفي الواقع نرى مع الأسف الشديد كثيرا من الصور المؤرقة للنفس، والتي يتفتت القلب منها كمدا بسبب عقوق الأولاد لآبائه في شتى مراحل العمر. قد يكون الأب كادحا يعمل طوال الليل وربما طوال النهار أيضا حتى يوفر لأولاده حياة كريمة، وحتى يحقق لهم الحد المقبول من المعيشة الكريمة، لكن الأولاد يعني يظنون أن أباهم يجلس على بنك وأن بيده مفاتيح وخزائن الأرض، فطلباتهم لا تنتهي، وهذا يثقل كاهل الأبوين ويتسبب في مضايقتهما مضايقة شديدة جدا. فنقول للأبناء وللبنات كذلك، اتقوا الله عز وجل في آبائكم وأمهاتكم، وكونوا رحماء بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. المشكلة الحقيقية والاجتماعية إن كل واحد يقيس حاله على حال زملائه. ربما يكون بعض زملائك في الفصل أو في الجامعة أبوه ميسور، يتيسر له أن يوفر له ما يعجز عنه أبوك، فلا تكن صوتا على أبيك، ولا تكن الطلبات فيها إجحاف وفيها ظلم وفيها إنكار لفضل الأبوي. وإذا إن الأب قدم لك نفقة على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته، لا تقلل من عطاء الأب مهما كان، ولا تقلل من جهد الأم مهما كانت. إذا كانت الأم قد أعدت لك طعاما وأنت أكلته في مطعم أو عند صديق أو في مكان ما، وكان إعداده أحسن مما أعدتك، فلا تقلل من جهدها. فهذا أمر في غاية الأهمية، إن الإنسان ينظر لأبويه بنظرة الإجلال والتوقير، لا ينتقص أي شيء يصدر منهما. وإذا كان الإنسان يعني أنعم الله عز وجل عليه وبواه مكانة في المجتمع، فمن المهم جدا أن يحتفي بأبيه. الأب يحتاج أن يرى ثمرته، ويحتاج أن يفتخر بابنه. فإياك ابني الحبيب أو بنتي أن تقلل من أبيك في المجتمع، حتى لو كان أبوك رجلا بسيطا أو كان رجلا عاميا، يكفي أنه كان نعمة في إيجادك.
1: نعم.
2: وهذا عين الفخر،
1: وكان سببا فيما أنت فيه.
2: نعم، وكان سببا فيما أنت فيه. نعم، فهذا قدر كاف من احترامه ومن إجلاله ومن التكبير به في عين الناس، لأن هذا أمر في غاية الأهمية. من صور العقوق كذلك ألا يحظى الأبوان بالاحترام اللائق أمام الناس.
1: نعم.
2: سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا القصة ذكرها الإمام البخاري في التاريخ الكبير، وجد رجلا يمشي، شابا يمشي بين يدي أبي مشي قدامه، فقال ما هذا منك؟ رأى إن بينهما شبه، قال هذا ابني. فقال للابن لقد أسأت الأدب مع أبيك، ما هكذا ينبغي أن يكون، ينبغي أن لا يمشي الابن أمام أبيه. أين هذا في واقعنا؟
1: يعني هذا أمر بسيط بمقارنة ما يحدث.
2: نعم.
1: الصوت المرتفع على الآباء، الإشاحة باليد في وجه الأم في بعض الأحيان، وبالذات الأم يا دكتور
2: نعم.
1: تستضعف
2: نعم. صحيح.
1: وتعمل من قبل الأبناء
2: كبيرة.
1: حتى وهم صغار
2: نعم. نعم.
1: وفي كنفها ويحتاجون إليها
2: نعم.
1: ولخدمتها
2: نعم.
1: يتجاوزون معها
2: هذه.
1: بحجة أنها يعني قريبة من قلوبهم
2: نعم.
1: واخدين عليها
2: نعم.
1: كما نقول
2: نعم. في هذا الأثر الذي أشرنا إليه مع سيدنا أبي هريرة رضي
1: نعم.
2: الله تعالى عنه، وأورده البخاري في التاريخ الكبير، ذكر جملا من الآداب المهمة جدا في التربية وبيان حقيقة العلاقة بين الآباء والأبناء، فقال: من حق الأب على ابنه ألا يجلس قبل أن يجلس، وألا يتقدم عليه في المشي، وألا يتكلم حتى يأذن له الأب، ثم قال عبارة جميلة: وألا يستسب له. يعني ألا يستسب له؟ يعني لا يكون الولد سببا في أن يشتم الأب. الولد إذا كان مهذبا في المدرسة لن يشتم أبوه، إنما الولد إذا كان دائم المشاكل يؤذي هذا ويعتدي على
1: سيء
2: هذا
1: الأخلاق
2: وسيء الخلق سيجلب الضرر ويجلب السب لأبيه، وهذا أمر مهم جدا. إذن من صور عقوق الأبوين أن يجلب الإنسان الكرب والهم والغم والحزن على أبويه. يعني ما ذنب أبيك الذي يعمل ويحاول أن يوفر لك لقمة العيش أن يجري خلفك في أقسام الشرطة لأنك كل يوم تتسبب له في مشكلة من شكل أو من لون مختلف؟ هذا عقوق
1: نعم.
2: وهذا إدخال للحزن على قلب. من عقوق الوالدين أن يقصر الإنسان في إدخال الفرح والسرور على أبويه. يعني إذا كان أبوك قد وفر لك المصاريف وأنت في موسم الدراسة، وأبوك وفر لك ما تحتاجه، طيب ذاكر واهتم بدروسك
1: نعم.
2: لأن حق هذا الأب المسكين أن يفخر بك
1: يعني يفرح بنتيجة
2: نعم.
1: نعم.
2: إدخال السرور على الأبوين في هذا الجانب في غاية الأهمية
1: نعم.
2: لأن الأب يسره أن يكون ابنه مستقيما، أن يكون مفلحا، أن يكون ابنه على ما يرام، في أن يكون زينة له
1: نعم.
2: فالأب يتزين بابنه وكذلك بابنته. فهذه من صور العقوق التي يقع فيها بعض الأبناء مع الأسف الشديد. من صور العقوق كذلك عدم المبالاة، فالأم تنادي على أطفالها وهم لا يجيبونها،
1: منشغلون يا دكتور بوسائل التواصل
2: وبالموبايلات
1: وأحيانا تقف أمامهم تتحدث إليهم وهم يعني
2: في وادي آخر
1: ولا يلتفتون حتى بوجوههم إليها.
2: هذه مشكلة كبيرة جدا،
1: يشعرونها بأنها غير موجودة أصلا.
2: هذه مشكلة
1: كارثة.
2: إذا كان الفقهاء قد نصوا على أن عبوس الوجه عقوق، يعني إذا أبوك أمرك بحاجة معينة وأنت فعلتها لكن لم تعطيه نظرة الاحترام والتوقير، كأنك تفعل هذا الأمر وتنفذه متأففا متضايق، هذا عقوق. لماذا؟ لأنك تدخل الحزن على قلبه بهذه النظرة القاسية. ولذلك حينما يأتينا في الفتوى إنسان يشتكي من أبويه ويقول أبي ليس حكيما وسفيها وسيء الخلق، نقول حسنا، كان سيء الخلق حينما رعاك وأنت صغير، كان يحملك وأنت تقضي حاجاتك على ملابسه، وكان يقضيها وهو فرح مسرور بذلك، وكان يحسن إليك. هل أبوك كان سيء الخلق عندما كان يذهب بك للطبيب في منتصف الليل ويمرض لمرضك ويتعب ويتألم لألمك؟ وكذلك الأم بالمناسبة. فينبغي أن نعيد تفكيرنا تجاه هذه الفريضة الربانية، ودائما ما نكرر أن البر ليس مروءة وإنما فريضة وحق وعبادة لله عز وجل.
1: مهما كان معاملة الأباء والأمهات، يعني يا دكتور بعض الأبناء قد يبررون إساءة المعاملة للأباء والأمهات بأنهم يعني لم يربوهم، لم يحسنوا إليهم، قسوا عليهم في سن الطفولة والتربية، لا مبرر للعقوق
2: على الإطلاق. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة رجل مسلم حسن الإسلام يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم. فنتخيل هذا المشهد، يذهب إلى أمه فأم سيدنا أبو هريرة وكانت مشركة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول في حقه ما لا يليق، ونتخيل حجم الأذى النفسي والمعنوي الذي يترقاه أبو هريرة. هذه أمه ولا حق عليه، وهذا رسوله الذي يحبه وسبب نجاته في الآخرة، فيتأذى إيذاء شديدا جدا من هذه الألفاظ ومن هذا السباب. لكن لتأثره بهذه الألفاظ يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله ادع الله لأم أبي هريرة. فشوف رد الفعل، لم يقابل هذه الإساءة والتي تؤذيه حقا بمثلها،
1: لم ينهرها
2: لا.
1: ولم يشيح في وجهها كما قد يفعل الأبناء في زماننا هذا.
2: نعم.
1: يعني التزم معها بالبر برغم ما يراه منها من عقوق نحوه ونحو نبيه.
2: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فقال ادعو الله لأم أبي هريرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله لأم أبي هريرة فأسلمت، فلما عاد إليها أشرق وجهه وسر واستنار وانشرح صدره، لأن الله عز وجل هدى أمه إلى الإسلام. فالبر البر، إياك ثم إياك ثم إياك من العقوق، فإن العقوق شؤم.
1: إن شاء الله دكتور نستكمل هذا الموضوع العظيم الأهمية في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، ونشكركم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمود هلال.

قدم الشيخ محمود هلال هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، نستأنف معا الرحلة الإيمانية المباركة للمصحف المرتل بدءا من الآية 21 من سورة النور.

يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

0: بصيرا. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي النور والفرقان، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارو شيخ محمد صديق المنشاوي. إخوة الإيمان، في السابعة والنصف إلا 5 دقائق تلتقون مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية قالون عن نافع بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا من سورة آل عمران. أما المصحف المرتل برواية ورش عن نافع مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فيأتيكم في 9:30 إن شاء الله، ويرتل علينا من سورتي القصص والعنكبوت. المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يأتيكم في 1 من صباح السبت بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بالدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة.
2: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور علاء وبجميع السادة المستمعين.
1: كيف تظل الفتاة والفتى متمسكين بمنظومة القيم والحياء دون الشعور بالرجعية أو التخلف عن الركب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. حقيقي فعلا للأسف نحن في زمن الآن انقلبت فيه بعض الموازين. أصبح الابتذال والتبرج والجرأة الزائدة تسوق على إنها حرية شخصية، على إنها تطور، على إنها تفتح. لذلك قد يشعر بقى الشاب المتمسك بقيمه والفتاة المتمسكة بحيائها وعفتها وحجابها بنوع من الضغط الاجتماعي، بيوصفوهم أحيانا بالرجعية أو التخلف النفسي. فالحقيقة هنا الشباب بيحتاج في المرحلة دي لازم يكون عندهم صلابة معرفية وقيمية، لازم يعرفوا إن قيمتهم ليست في اللبس اللي لابسينه ولا في الجرأة اللي قد يعني للأسف يتحلى بها البعض. الصلابة المعرفية والقيمية دي بتجعلهم يدركون أن الحياء والقيم الأخلاقية مش مجرد عادات وتقاليد بالية بترتبط بزمن معين، بل هي فطرة إنسانية نقية وثوابت رب متجاوزة للزمان والمكان. اللي كان حرام وعيب زمان زي العيب والحرام دلوقتي مش متعلق بمكان ولا بزمان، في حاجة ثابتة، ثوابت فطرة إنسانية نقية وثوابت ربانية بتتجاوز مكاننا وزماننا. الحياء في علم النفس السلوكي والتربوي الحقيقة هو سياج أمان نفسي يحمي الشخصية من التبذل والابتذال، يحافظ على كرامة الإنسان وصورته الذاتية الراقية أمام نفسه. تمسكه بالقيم لا يعني أبدا عدم مواكبة العصر في العلوم والتكنولوجيا، بالعكس خالص، لا يعني أبدا عدم التفوق الدراسي والمهني، بل إن قمة التحضر هي أن تصل الفتاة وأن يصل الشاب إلى أعلى المراتب العلمية والعملية وهم متمسكون بكامل حشمتهم وكامل أخلاقهم وهويتهم الإسلامية. هذا المزيد الفريد بين الأصالة والمعاصرة هو ده اللي بيعكس الشخصية الحقيقية القوية المستقلة الناضجة اللي بتفرض احترامها على العالم كله وتثبت للعالم أن الرقي الحقيقي يبدأ من رقي الأخلاق والنفس.
1: طبعا الحياء هذا خلق يعني خلق نبوي الإسلام. وخلق إسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فهذا الحياء لم يمنع الرسول من أخذ حقه ومن نشر الدعوة ومن التفاعل مع مجتمعه. فالحياء مطلوب، ولكن بالدرجة التي يعني لا تمنعني أن أخذ حقي أو أن أحصل على حقي في هذا المجتمع.
2: نعم، وأن أقول رأيي بصراحة وأني أعبر عما أريده وأني أحمي نفسي وأحمي حدودي الشخصية. الشجاعة هنا أني أحمي حدودي الشخصية ولا أجعل أي حد في الدنيا ينتهكها علشان أنا ما بقاش متخلفة أو ما بقاش رجعية. بالعكس، التخلف والرجعية هي أني ما يبقاش عندي حدود أو أني أفرط في حقوقي الشخصية وفي حدودي أيضا الشخصية.
1: نعم، وأيضا الحياء له حدود، يعني من ناحية أن أنا تحت ذريعة ألا أفقد حقي، تحت ذريعة الحياء أن أتخطى إلى حقوق الآخرين وأن أتعدى عليهم أو أخذ حقي بشكل فظ أو شكل فيه اعتداء على الآخرين. يعني لابد من الموازنة بين هذا وذاك.
2: أخذ بسيف الحياء فهو في النار. يعني لازم أعرف الناس دي هل بتستبيح حقوقي علشان أنا مثلا ما مش هعبر عن نفسي أو أنا مش هطالب بيها، ولا ده حقي أن أنا أطالب بيه حتى وأنا محتفظة بحيائي وحشمتي وكل حاجة. لازم كل شاب وفتاة يفهم الفرق ده، لأنه مهمة قوي في تكوين شخصيته.
1: وأيضا الحياء هو زينة الإنسان. كلما يعني لبس ثوب الحياء كلما كان أكثر قيمة واحتراما مع الناس،
2: يحافظ على هويته، يحافظ على أخلاقه، وفي نفس الوقت يحصل على كل حقوقه وهو بكامل هيئته.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورة الانفطار.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة الانفطار.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
3: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، الإمام أبو حنيفة النعمان أول الأئمة الأربعة، فقيه وعالم، صاحب المذهب الحنفي، يلقب في التراث العربي والإسلامي بالإمام الأعظم، اشتهر بعلمه الغزير وأخلاقه الحسنة، كان معروفا بالورع وكثرة العبادة والوقار والإخلاص وقوة الشخصية. كان يعتمد في فقهه على ستة مصادر، هي القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والعرف والعادة. سئل الإمام أبو حنيفة: من أي الأصناف أنت؟ قال: ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:55. الآن مستمعينا نبقى مع باقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية 79 من سورة التوبة. متفق عليه. ونحامل أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا، وبعد قليل نستمع إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا في تلاوة من سورة البقرة، تبدأ من الآية 58 بعد 100 من السورة الكريمة. الآن يقدم لهذه التلاوة الشيخ عبد الوهاب خلاف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. في آيات الربع العاشر من سورة البقرة تذكير بنعمة من أجل نعم الله على الإنسان، وتنويه بسنة من أعدل سنن الله ورحمته بالإنسان. فمن أجل نعم الله على الإنسان أنه خلق كل ما في الأرض لنفعه، وسخر له ما في السماوات والأرض لتتم له وسائل حياته وتتيسر له سبل معيشته. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال سبحانه: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولكنه سبحانه تكميلا لنعمته على الإنسان ورحمته به حرم عليه أكل بعض ما خلقه، لعلمه بأن فيه إيذاء له وإضرارا به، إما في بدنه أو في دينه أو في عقله. فهو سبحانه كما أنعم وتفضل بإباحة ما أباحه للإنسان، أنعم وتفضل بتحريم ما حرمه على الإنسان. ولهذا لما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أي اشكروا له أنه أباح لكم الانتفاع بالطيبات التي رزقكم بها، واشكروا له أنه حرم عليكم الخبائث دفعا للأذى عنكم ووقاية لكم من الضرر. ثم بين سبحانه الخبائث التي حرمها فقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فهذه الأربعة التي حرمها الله على الإنسان ما حرمها عليه ليحرمه من نفع أو ليحول بينه وبين طيب، وإنما حرمها عليه لوقايته مما فيها من الخبث والضرر. فالميتة هي البهيمة التي ماتت حتف أنفها من غير أن تذبح وأن يسيل دمها. ولله الحكمة في أن حرم على الإنسان بهيمة احتقن دمها فيها من غير أن يسال. والدم المراد به الدم المسفوح، أي الذي سال من البهيمة حين ذبحها أو حين جرحها. ولحم الخنزير هو لحم الحيوان المعروف. هذه الثلاثة حرمها الله على المسلمين لعلمه بأنها فيها خبث وأنها فيها إضرار بالإنسان في بدنه وفي صحته. وعلى أهل الذكر من العلماء أن يبحثوا في وجوه الضرر التي فيها، فإن وفقوا إلى أسباب تقنع فذلك من فضل الله، وإن لم يوفقوا فلا ينكروا هذا التحريم، لأنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا، والله سبحانه يكشف كل يوم ما كان خفيا على الناس. والله سبحانه هو العليم بما خلق وبما فيه من نفع وضرر، فهو الذي حرم وهو الحكيم الذي لا يحرم إلا الضار بأي نوع من أنواع الضرر. أما ما أهل به لغير الله فهو ما ذبح تقربا لصنم أو وثن أو أي معبود غير الله. وكان الوثنيون من عادتهم أن يهلوا، أن يرفعوا أصواتهم بآلهتهم وبمعبوداتهم حين التقرب لهم بالذبح، وهذا حرمه الله سبحانه حفظا للدين وردعا عن هذه الوثنيات وعن الذبح والتقرب لغير الله. ومن عدل الله ورحمته أنه أباح تناول المحرمات إذا قضت الضرورات، فقال وهو الحكيم: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر لجوع شديد أو مرض شديد أو أي ضرورة أخرى يتعين معها تناول هذا المحرم، فالله سبحانه وتعالى قال: لا إثم في تناوله، بشرط ألا يكون باغيا، أي أن لا يكون طالبا وقاصدا تناول هذا المحرم، بل يكون ملجأ إليه إلجاء ومضطرا إليه اضطرارا. وألا يكون عاديا، أي متجاوزا حد الضرورة. وهذا أساس من أسس التشريع الحكيم شرعه الإسلام لدفع الضرر ورفع الحرج، والضرورات تبيح المحظورات. والسلام عليكم ورحمة الله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي بمشيئة الله تعالى في الخامسة إلا الثلث مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. يصدر عدد جديد من مجلة وبشر الصابرين مع الزميل الدكتور أحمد القاضي في 8:05. ضيف هذا العدد الأستاذ الدكتور محمد محمود عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وخبير اللغة العربية لغير الناطقين بها، ويدور الحوار حول فضل الصبر على طلب العلم بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: هو الذي خلق الأشياء من عدم، وكل شيء يسبحه

له العوالم لا معبود إلا هو، اختص باسم فلا يحظى به أحد.

0: الاسم معروف هو الله.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. إخوة الإيمان والإسلام في العاشرة والربع تلتقون مع أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد الرحمن الرحيم بقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ محمود علي حسن وكلمة للدكتور محمد إبراهيم حامد، وتختم بابتهالات للشيخ محمود هلال. الأمسية إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعد أذان العصر.
0: الله أكبر الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نوجه نات مستمعين الكرام إلى أن أذان المغرب سوف يحين بمشيئة الله تعالى قبل السابعة بدقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نذكر مستمعينا الكرام بالفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. سيكون معنا ضيفا على الهواء الأستاذ الدكتور محمد نبيل الغنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. معنا فيها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، الفترة من إخراج الزميل علي عبد العال، ومعكم في تقديمها فؤاد حسن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ محمد رفعت وما يتيسر من سورة مريم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم قراءة سورة من القرآن الكريم يوم الجمعة من كل أسبوع قبل صلاة الجمعة والخطبة؟ هل هذا الفعل جائز أم لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حرج في قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة قبل الجمعة، فهذا أمر حسن. لماذا؟ حتى وإن لم يكن موجودا قبل ذلك، لأنه يجمع الناس على كتاب الله تعالى ويهيئهم على أداء شعائر الجمعة، ولورود الأمر بقراءة القرآن والاستماع على وجه الإطلاق، إذ يقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

0: العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من 56 بعد المئة وحتى 58 بعد المئة من سورة آل عمران، ومعنا فضيلة الإمام الأكبر الذي يتفضل بإلقاء الضوء على هذه الآيات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افتتحت هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، افتتحت بنداء من الله تعالى للمؤمنين، حذرهم فيه من الاستماع إلى الإشاعات الكاذبة التي كان يشيعها المنافقون، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. والمعنى: يا من آمنتم بالله عز وجل حق الإيمان، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا بفزع وهلع وجزع من أجل إخوانهم الذين فقدوهم بسبب سفرهم للتجارة أو بسبب غزوهم في سبيل الله. قالوا على سبيل التفجع: لو كان هؤلاء الذين ماتوا في السفر أو في الغزو مقيمين معنا وملازمين لبيوتهم ولم يضربوا في الأرض ولم يغزوا فيها لاستمروا أحياء ولما ماتوا أو قتلوا. وقولهم هذا يدل على جبنهم وعلى عجزهم، كما يدل على ضعف عقولهم وعدم إيمانهم بقضاء الله وقدره، إذ لو كانوا مؤمنين بقضاء الله وقدره لعلموا أن كل شيء عنده بمقدار، وأن العاقل هو الذي يعمل ما يجب عليه بجد وإخلاص ثم بعد ذلك يترك النتائج لله عز وجل يسيرها كيف يشاء. وقولهم هذا بجانب ذلك يدل على سوء نيتهم وعلى خبث طويتهم، لأنهم قصدوا بهذا القول تثبيط عزائم المجاهدين عن الجهاد وعن السعي في الأرض من أجل طلب الرزق الذي أحله الله عز وجل. والنهي في قوله تعالى: لا تكونوا كالذين كفروا، يشعر بالتفاوت الشديد بين المقامين، بين مقام الإيمان ومقام الكفران، وأنه لا يليق بالمؤمن أن ينحدر إلى هذا المنحدر وهو التشبه بالكافرين بعد أن رفعه الله عز وجل بالإيمان إلى أعلى عليين. وفي هذا تقبيح للمنهي عنه بأبلغ وجه وبأدق تصوير. ثم بين سبحانه ما ترتب على أقوالهم السيئة من عواقب وخيمة، فقال: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والحسرة هي الهم المضني الذي يلقي على النفس الإنسانية الحزن المستمر والألم الشديد. أي قالوا ما قالوه لغرض من أغراضهم التي يتوهمون من ورائها منفعتهم ومضرة المؤمنين، فكانت عاقبة قولهم إلى الحسرة والندامة، لأن المؤمنين الصادقين لن يلتفتوا إلى هذا القول، بل سيستمرون في طريق الجهاد الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم، وسيكون لهم النصر الذي وعدهم الله عز وجل به، وبذلك يزداد الكافرون والمنافقون حسرة على حسرتهم. وقوله عز وجل: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، رد على قولهم الباطل إثر بيان سوء عاقبة هذا القول، وحض للمؤمنين على الجهاد في سبيل الله، وترغيب لهم في العمل الصالح، أي أن الأرواح كلها بيد الله عز وجل، يقبضها متى شاء ويرسلها متى شاء، فالقعود في البيوت لا يطيل الآجال، كما أن الخروج للجهاد في سبيل الله أو للسعي في طلب الرزق لا ينقصها. وما دام الأمر كذلك، فعلى العاقل أن يسارع إلى الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله، وأن يسعى في الأرض ذات الطول والعرض ليأكل من رزق الله، وأن يباشر الأسباب التي شرعها الله تعالى للنجاح دون عجز أو كسل. ثم رد الله تعالى على أولئك الكافرين برد آخر فيه تثبيت للمؤمنين وترغيب لهم في الجهاد، فقال: ولئن قتلتم أيها المؤمنون وأنتم تجاهدون في سبيل الله أو متتم على فراشكم بدون قتل بعد أن أديتم رسالتكم في هذه الحياة وأطعتم ربكم لنلتم مغفرة من الله لذنوبكم، ولظفرتم برحمته الواسعة التي تسعدكم في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: خير مما يجمعون، أي خير مما يجمعه الكفرة من متع الدنيا وشهواتها الزائلة، بخلاف مغفرة الله ورحمته، فإنهما باقيتان ولا كدر معهما ولا تعب ولا نصب. ثم بين سبحانه أن مصير العباد جميعا إلى الله تعالى وحده، فقال: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، أي ولئن متتم أيها المؤمنون وأنتم في بيوتكم أو في أي مكان، أو قتلتم بأيدي أعدائكم وأنتم تجاهدون في سبيل الله، فإنكم إلى الله وحده جميعا تعودون وتحشرون. فأنت ترى أن هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على أبلغ ألوان الترغيب في الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، لأنها قد بينت أن الحياة والموت بيد الله وحده، وأنه سبحانه قد يكتب الحياة للمسافر والغازي مع اقتحامهما لموارد الخوف، وقد يميت المقيم والقاعد في بيته مع حيازته لأسباب السلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا مع هذه الفترة بين السائل والفقيه، والتي نتولى فيها الرد على أسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بأمور دينكم، وذلك من خلال لقائنا بعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك.
2: شكرا أستاذ فؤاد، شكرا جزيلا لك وللسادة المستمعين والمستمعات ولإذاعة القرآن الكريم.
1: أهلا بحضرتك. معنا على هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، يتابعنا من صفحة إذاعة القرآن الكريم زميل أحمد عثمان، الفترة من إخراج الزميل علي عبد العال. نجدد التحية بضيفنا الكريم وبمستمعينا الكرام، واسمح لنا أستاذنا أن نتلقى هذا الاتصال.
2: تفضل.
3: السلام عليكم. هل لو أنا حلفت على حاجة ويعني نسيت إن الحلفان ده إن أنا صمته 3 أيام ولا كده خلاص؟
1: يعني بماذا تكفر عن هذا القسم؟ هي نسيت، هي حلفت عن إيه؟ على إيه؟ وبتسأل عن الكفارة أو تعمل إيه في هذا؟ تفضل دكتور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فما دمت أيتها الأخت نسيت أنك حلفت ونسيت المحلوف عليه، حلفت على إيه؟ وقعت اليمين إزاي؟ أنت متعمدة ولا لا؟ كل ده إن شاء الله معفو عنه، لأن النسيان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فلا شيء عليك، لكن من باب التقرب إلى الله، لأنك خالفت المنهج الشرعي الذي نزل في القرآن الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي آية تانية: بما عقدتم الأيمان. لما تكون بقى متأكدة أنك حلفت على الشيء الفلاني ما تعمليه، أو حلفت أنك ما تعملهوش أو ما تلبسيش الفستان ده وبعدين لبستيه نسيانا، أو مش هو الفستان اللي انت حلفت عليه، وهكذا، كل ده معفو عنه. لكن ربنا قال لنا إيه؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. فمن باب البر ومن باب التقوى، وإنك وقعت في محظور حيث حلفت من غير داعي للحلف وجعلت الله عرضة لهذا اليمين، هتعملي كفارة وهي إطعام 10 مساكين من قيمة ما تأكلين أو تشربين أو ما يدور في أفراد الأسرة من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو قيمة إطعام 10 مساكين بنية التكفير عن هذا اليمين ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى
4: في حالة عدم الاستطاعة.
2: ولو لو عجزت عن القيمة أو عن الإطعام صومي 3 أيام متفرقة أو متتابعة حسب القدرة والاستطاعة. فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.
4: نعم.
2: والله ولي التوفيق.
4: فتح عليك أستاذنا الكريم، واسمح لنا في هذا الفاصل ونعود فنواصل إن شاء الله.
2: نعم.

0: أنتم على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وما زلنا إخوة الإيمان معكم في هذه الفترة بين السائل والفقيه، نجدد فيها التحية بحضراتكم وبضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا وأهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا أستاذ فؤاد.
0: يعني في سؤال ورد إلينا من الأستاذ حازم، يقول في السؤال عن معنى قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هل التحية هنا تحية مخصصة بكلمات مؤكدة مثلا، ولا تحية بأي كلمة؟
1: لا، التحية تحية خاصة، وهي تحية الإسلام.
0: نعم.
1: السلام عليكم ورحمة الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا أفشوا السلام بينكم. فالتحية هي تحية الله سبحانه وتعالى، تحية من عند الله مباركة طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله. هذه التحية إلقاءها مستحب، أما إجابتها فواجبة. إلقاءها مستحب عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما قابل واحد أقول له السلام عليكم ورحمة الله، هو الإجابة في حقه واجبة. ليه؟ لأن ربنا قال فحيوا. أمر بقى، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. طب هو قال السلام عليكم ورحمة الله، أنا هجيب أحسن منها إزاي؟ أضيف بقى وبركات. لو قال السلام عليكم أقول أنا السلام عليكم ورحمة الله، قال ورحمة الله أقول أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى إلقاء التحية مستحب إن كنا جماعة ينوب عنا واحد بإلقاء السلام وإحنا تبع له، وإن كنا جماعة جالسين وألقي علينا السلام يرد علينا أحد، يرد على السلام أحدنا.
0: يعني ممكن ينوب عن المجموعة واحد؟ يعني بتحدث أحيانا أن يخرج شخص فيلقي السلام ويعود مرة أخرى ويلقي السلام.
1: يد الله مع الجماعة،
0: ينوب هذا الشخص عن الجميع.
1: أي نعم،
0: نعم.
1: ينوب عن الجميع.
0: نعم.
1: في رد التحية وفي تلقيها.
0: نعم.
1: وفي إلقائها أيضا.
0: نعم.
1: ونحن مطالبون بهذا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يعني عشان من ألقى السلام ما يزعلش إن الناس كلها ما ردتش عليه، يعني
1: لا ما يزعلش.
0: هل بالفعل الملائكة ترد على من يلقي السلام؟
1: نعم
0: نعم،
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يلقي السلام بتاع الله سبحانه وتعالى اللي بنقوله في التحيات.
0: أيوه.
1: فالملائكة حاضرة معانا وبتردد معانا.
0: نعم.
1: وبتقول لنا ولك
0: بمثل.
1: نعم.
0: فتح الله يكرمك. مع الدكتور معنا اتصال.
1: نعم.
2: السلام عليكم. السؤال بتاعي دلوقتي في سجدة التلاوة، لو أنا بقرأ في المصحف وجت سجدة بسجد، هل أسلم تسليمتين وأخضع بسجدة التلاوة؟ السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سجدة التلاوة،
1: نعم،
0: يعني لو في يعني يسلم فيها تسليمتين أم تسليمة واحدة؟
1: لا،
0: إذا صدفته في أثناء التلاوة
1: هي شبيهة بالصلاة. شبيهة بالصلاة، فإذا جت السجدة إحنا بنكبر.
0: نعم.
1: وبنسجد سجدة التلاوة سجدة واحدة.
0: نعم.
1: وبندعو فيها بما شئنا من الدعاء، وخاصة ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة.
0: نعم.
1: أم المؤمنين رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انفعنا بالقرآن وشفع القرآن فينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ثم يقوم فيسلم، إن سلم تسليمة واحدة كافية، وإن سلم تسليمتين مأجور على التسليمة الثانية وهي صح، إنما هي سجدة واحدة.
0: سجدة واحدة.
1: نعم.
0: تدخر زوجتي ذهبا يفوق 85 جرام.
1: نعم.
0: ولا تخرج عليه زكاة.
1: نعم.
0: نصحتها مرات كثيرة فلا تستجيب، فهل أنا أأثم بعدم إخراجها لزكاة من مالها؟
1: كلا. يا أخي الكريم، لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. بس عايزين نقول في الجزئية دي
0: ايوه اتفضل. نعم
1: معلومة أخرى، يعني حلي المرأة جمهور العلماء والأئمة الفقهاء يقولون لا زكاة عليه بالغا ما
0: ما
1: بلغ.
0: بلغ.
1: يعني افرض إن هي لابسة أكتر من 85 جرام، أكتر من 200 جرام،
0: ايا كان.
1: ضعف
0: نعم
1: النصاب، يعني جمهور العلماء يقول لا زكاة على حلي المرأة التي تلبسه وتتزين به.
0: على اعتبار أنه من الزينة يعني للتزين.
1: نعم نعم أما إذا كان الذهب للادخار
0: أيوة
1: أو لنية أخرى، يبقى نحدد بقى 85، نقول 85 حلي والباقي ده
0: ده
1: نصاب،
0: زيادة بقى النصاب.
1: يبقى عليه زكاة. وانت يا أخي عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس عليك إلا هذا، فإن استجابت لكلامك فبها ونعمت، هي منتفعة وأنت منتفع، أنت ليك أجر الأمر بالمعروف وهي لها أجر الاستجابة ولأمر الله ولإخراج الزكاة، وإن لم تستجب فلا شيء عليك، هذه مسؤوليتها وأدها
0: تقع
1: بهذا
0: عليها هي.
1: ملكيتها وهي المسؤولة عنه. وربنا سبحانه وتعالى يعني نبه إلى هذا، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والعلماء فسروا الكنز بعدم إخراج زكاته، يكنزون يعني لا يخرجون زكاة هذا الذهب ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
0: يعني يعذب
1: ده
0: بهذا
1: فريق
0: الذهب الذي كنزه.
1: جمهور العلماء إنه حلي المرأة لا زكاة عليه مهما كان متجاوز للنصاب. هناك رأي آخر بأنه هي تتحلى بما دون النصاب، فإذا بلغ النصاب وجبت عليها الزكاة. ورأي آخر قال يعني إن كان من عادة أهلها أو قبيلتها أو عائلتها إنهم بيتحلوا بالذهب الكتير وهي مالكة، لا شيء عليها. أما إن كان ده مخالف لنظام الأسرة ولأمثالها من النساء، يبقى
0: يبقى عليها
1: عليها
0: زكاة.
1: الزكاة.
0: نعم
1: فالمسألة فيها سعة
0: نعم
1: من
0: نعم نعم من العلماء.
1: الشرع
0: نعم
1: يعني.
0: فتح
1: نعم.
0: الله عليك أستاذنا الكريم على اتصال.
3: السلام عليكم. أنا يعني قريت على قدي، فبفتح التليفون وبسمع الشيخ صوت وصورة، فكده إيه يعني، صح ولا غلط؟ شكرا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمع ويعني هي لا تكتب، القراءة ضعيفة يعني، وتسمع وتردد خلف الشيخ الذي يقرأ، هل لها أجر؟
1: لها أجر
0: نعم
1: الترديد، ربنا سبحانه وتعالى اللي قال كده،
0: نعم
1: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له
0: وأنصتوا.
1: وأنصتوا لعلكم ترحمون،
0: نعم
1: يبقى الرحمة موجودة أهي إن شاء الله، وهي مأجورة على ذلك،
0: بإذن
1: إنما
0: الله.
1: ما يكونش بتصلي ورا الإمام اللي
0: الإمام لو
1: بيقرأ
0: في
1: القرآن،
0: التلفزيون مثلا أو
1: يعني ده
0: الموبايل.
1: قراءة الصلاة الجهرية في الجامع الأزهر أو في
0: أيا كان.
1: الحسين أو نحو ذلك،
0: نعم
1: أو في أي نقل إذاعي،
0: ما
1: وتصلي
0: تصليش
1: ورا
0: ورا.
1: الإمام اللي بيصلي بالناس جماعة، لأن في موانع كثيرة وفواصل عديدة بين محل إقامتها وبين
0: صحيح.
1: الإمام الذي يصلي
0: نعم
1: جماعة بالناس.
0: نعم
1: فصلاة الجماعة لا تجوز، إنما الاستماع للقرآن والتدبر والترديد معاه ده شيء مأجور عليه إن شاء الله.
0: نعم نعم اتصل.
4: السلام عليكم. يعني ايه حكم ان الجار يستحل الجار اللي جنبه، السكن اللي جنبه، يعني انا اللي هي عمارة والجار اللي جنبي جه على زيادة عن اللزوم، بنى اكتر من دور بشكل مبالغ فيه وفتح حوالي 12 شباك على البيت عندي او العمارة عندي، ايه حرمه الشيء ده؟ حتى ما سابش فيه حرم جار ما بين البيت والبيت. يعني الواحد لما بيقف في البلكونه بتاعته جه جابها عندي على طول، ما سابش حرم جار خالص. فانا بسال ايه حرمه الجار وكده، يعني الكلام اللي هو يتقال وهو يسمع. دي السؤال الاولاني. انا ليا سؤال تاني عايز بكلمه، انا اب ولي اولاد. انا زي ما بنقول بر الوالدين، انا عايز اقول بر الاب والام بولادهم، ان الاب والام دورهم ان هم يجمعوا ولادهم حواليهم، يخلقوا منهم الانثى والالفه، ويتركوهم في امان وفي سلام بالحب مش بالفلوس، مش ان هم ياخدوا فلوس، مش ان هم ياخدوا ميراث، ان هم يجمعوهم حواليهم. الام والاب يجمعوا الولاد حواليهم ويحببوهم في بعض، مش يبعدوهم عن بعض او يفرقوهم عن بعض، يقربوهم من بعض ويخلوهم يبقوا واحد، ياكلوا مع بعض، يشربوا مع بعض، يزوروا مع بعض، مش هم يكونوا سبب في فرقتهم.
0: نعم، شكرا جزيلا على اتصال حضرتك. طيب عايزين الاول نتكلم عن السؤال الاول حضرتك على حرمة الجار ومراعاة الجار. يعني هذا الرجل يشتكي من ان الجار ارتفع
1: نعم
0: بالعقار ولم يترك مجالا كما يقولون حرم الجار
1: نعم
0: لكي يعيش. اتفضل يا فندم.
1: نعم، الجار وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصايا عديدة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ظننت يعني اعتقدت أنه سيورثه. الملائكة وربنا سبحانه وتعالى ذكر الجار في القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالآيات والأحاديث في الوصية بالجار كثيرة ومطلوبة ونحن مسؤولون عنها. الجار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجار يعلي بنيانه على الجار اللي جنبه اللي بيته منخفض، أو ليه؟ لأنه حيسد عنه الهوى وحيسد عنه الضوء وحيحجر عليه منافع متعددة. لكن التنظيم والقانون والبلديات رتبت هذه الأمور وقالت إيه؟ يعني إذا كنت هتعلي بنيانك ما تفتحش شبابيك ولا بلكونات على ملك جارك، على سطح جارك، لأن جارك هيطلع يقعد على السطوح بتاعه وقد ينام على السطوح، وانت كده بتنتهك عورته وبتنتهك حرماته وبتعتدي عليه. فإذا بنى وعلى البنيان ده مسألة تنظيمية تخضع للبلديات. أما إنك أنت تفتح أبواب وبلكونات على سطح الآخر أو على أرضه دون استئذان منه أو دون معرفته، فهذا حرام حرام حرام. ده إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بعض الجيران إنك ما تدخلش بطعام وجارك وعيال جارك يشوفوه لأن نفسهم فيه.
0: صحيح.
1: وبعدين قال لنا برضو النبي عليه الصلاة والسلام من باب التوصية بالجار: إذا طبخت ما تخليش دخان القدر بتاعك أو النار بتاعتك بتاعت الطبيخ تروح عليه، الدخان يروح عليه، لازم تشوف منفذ لإبعاد هذا الدخان عنه. وإذا طبخت قدرا فأكسر ماءها واعط جارك منها.
0: صحيح.
1: يعني شوف قد إيه اهتمام الإسلام بالجار. فإحنا نيجي بقى بعد كده ننتهك حرمات الجار ونعتدي على ملكه ونفتح شبابيك وبلكونات على سطحه أو على بيته، هذا حرام حرام. ولو الجار اشتكى هياخد حقه من هذا الجار الذي
0: قانونيا. نعم. طيب السؤال الثاني هو يعني يريد أن يعني هو اتكلم في حاجة كويسة جدا، يعني عن بر الأب والأم بالأولاد ومسؤولية التقريب، مش إن هم يبعدوا الأولاد عن بعض، عن
1: نعم،
0: الأب أو الأم أو عن الأولاد وبعضهم برضه.
1: ده
0: تفضل مع الدكتور.
1: هذا الاقتراح الجميل اللي اقترحه هذا السائل،
0: نعم
1: النبي عليه الصلاة والسلام
0: عليه
1: أمر
0: الصلاة
1: به،
0: والسلام.
1: وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق أمير المؤمنين
0: نعم
1: عمل
0: رضي
1: به.
0: الله عنه. نعم
1: إزاي بقى؟ نلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا بروا آباءكم، بيقول للأبناء
0: نعم
1: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم.
0: نعم
1: وكانوا أهالينا يعلمونا إن كله سلف ودين.
0: صحيح.
1: يعني إيه؟ يعني أنا حبر أبويا وأمي عملا بتشريع الله
0: نعم
1: ووصية الرسول صلى الله عليه
0: الصلاة
1: وسلم،
0: والسلام.
1: حلاقي ولادي لما يكبروا يبروني.
0: نعم
1: بروا آباءكم
0: تبركم
1: تبركم
0: أبناؤكم.
1: أبناؤكم
0: نعم
1: وعفوا تعف
0: نعم
1: نساؤكم. يبقى المعنى واضح، إن الأبناء بيبروا الآباء والآباء يبروا الأبناء عشان الأبناء يبقوا يبروهم
0: صحيح
1: وأولادهم يبروهم أيضا. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشتكي عقوق ابنه. الرجل جاي كبير وبيشتكي إن ابنه بيعقه،
0: يعقوب نعم
1: فاستدعى أمير المؤمنين الابن كيف تعق والدك؟ قال لأن والدي عقني وأنا صغير. الوالد عقني، اللي الأخ بيطالب بيه في السؤال إن إحنا نقرب ولادنا مننا ونجمعهم ونحببهم في بعض ونحبهم ونشعرهم بالحنان، ده بر للأبناء وربنا سبحانه وتعالى أمرنا به. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا ابتليهم، اختبروا، طبطب عليه، اديه الحنان، يوم لما يكبر يعاملك
0: نفس
1: بالمثل.
0: الكلام. نعم
1: فعمر بن الخطاب سأل الابن انت ازاي تعق ابوك وهو جاي يشتكي منك؟ قال لأنه عقني وأنا صغير. قال له كيف عقك وأنت صغير؟ قال له أولا ما اختارش الأم الحلوة اللي
0: ده بدأت من بالأول
1: بدأ
0: خالص.
1: اختيار
0: اختيار
1: الأم،
0: الأم.
1: اختيار الزوجة
0: الزوج
1: اللي
0: نعم
1: الإسلام أمر بيه
0: صحيح
1: ووصى عليه، فاظفر بذات الدين
0: تربت
1: تربت يداك. فقال ما أحسنش اختيار أمي اللي ولدتني، ده رقم واحد. رقم اتنين ما علمنيش القرآن اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صغير، ما علمنيش آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، فأنا ما تعلمتش منه حاجة، فهو عقني أبره إزاي وهو ما عرفنيش إن ربنا أمر بالبر وعمل طب كنت تبرني أنا وأنا صغير زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لاعب ابنك سبعا، 7 سنين لاعب ابني ده حقه،
0: نعم
1: وأدبه سبعا،
0: سبعا نعم
1: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لا
0: نعم
1: أمرني بالصلاة ولا بآداب الإسلام ولا بالأمانة ولا بحسن الخلق ولا، يبقى أنا
0: يعني هو
1: حبره.
0: ولا يشتكي جوعا ولا يشتكي فقرا ولا
1: وبعدين
0: نعم
1: وصاحبه
0: في
1: سبعا،
0: الدنيا نعم
1: أدي
0: نعم
1: 21 سنة، يبقى 7 سنين للعب و7 سنين للتربية
0: التربية
1: والأدب
0: والتوجيه
1: وتعليم الأخلاق
0: نعم
1: والقرآن وأوامر الدين، و7 سنين أخوة أنا وابني إخوات وصاحبه أشور عليه ويشور عليا
0: أيوة نعم
1: ونتعامل
0: نعم
1: مع بعض وحسسه برجولته وبتعليمه وهكذا.
0: نعم
1: يقوم هو لما يوصل 21 عنده هذا
0: سيجد
1: الرصيد،
0: هذا نعم نعم
1: عنده هذا الرصيد الطيب، هيبر أبوه
0: أيوة
1: ويحسن إليه. فنحن مع هذا الأخ
0: نعم نعم
1: الكريم
0: نعم
1: الذي يدعو إلى قيام الوالدين ببر الأبناء
0: نعم
1: وبالإحسان إليهم، لأن ده هينعكس عليهم
0: صحيح
1: كما
0: صحيح
1: قال رسول الله صلى
0: صلى
1: الله
0: الله عليه
1: عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناءكم.
0: نعم نعم فتح نعم. الله لك أستاذنا الكريم. اتصال.
5: السلام عليكم. أولا أنا كنت والدة من شهرين ونص، تمام، المولود يعني توفى له، نزلت في الحضانة وهي كانتش يعني فيها حاجة الحمد لله، بس يعني هي لقطت ميكروب من عندهم هناك وماتت. كنت كل ما بقول أخدها أخدها يقولوا لا لسه لسه، طب هشيلها طب أرضعها، ما كانوش بيرضوا. أنا مش شلتهاش إلا وأنا بغسلها. أنا من ساعتها يعني أنا قلت الحمد لله، بس أنا تعبانة، قلت الحمد لله على قضاء وقدره، بس يعني الواحد نفسيته تعبانة، يعني مش عارفة أعمل إيه، عشان يعني مش عارفة ده حصل إن هو غضب من ربنا حاجة، مش عارفة. بس الواحد بيقول يعني ربنا كان هو ادهالي، وأنا دعيته كتير قوي بيها وقلت له يا رب راضيني بيها، وأنا نفسي فيها. بقت ناس كتير قوي تقول لي أنت مش هتجيبي بنت، بس ربنا رضاني بيها، وتعبت قوي فيها، وربنا كان شاهد وعالم أنا تعبت فيها قد إيه. وبعد ما ادهالي خدها مني. هي صعبان عليا قوي. انا عايزه اعرف بس حاجه واحده، هو لما كنا النبي قال للسيده خديجه يعني هسمعك صوته في الجنه، هو هل انا لما يعني بعد ما اموت او كده، هو انا ممكن ربنا يرتب بيا وارضع بنتي في الجنه زي ما كان نفسي في الدنيا ولا لا؟
0: طيب تفضل دكتور.
1: السؤال ايه بقى يا سيدي؟
0: طيب سيدي. هي كانت والدة وكانت بتتمنى هذا المولود،
1: نعم،
0: لكن هو يعني او هي كانت بنت وتوفاها الله في الحضانة، يعني
1: نعم،
0: يعني هي يعني
1: بتقول
0: زعلانة،
1: هتتمنى بقى،
0: يعني هي بتقول يعني بعد كده يعني هي تعبانة جدا وزعلانة على هذا الفقد، هي كانت منتظرة هذا
1: المولود.
0: يعني ربنا طبعا يرحمه، ربنا ان شاء الله يديها
1: آمين.
0: باذن الله.
1: شوف
0: طيب بتقول لك يعني في الجنه ان شاء الله ممكن ترضعها او تسمع صوتها، يعني تفضل مع الدكتور.
1: اولا خلينا نبدا من البدايه.
0: نعم.
1: المولود ده هبه من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: مش احنا اللي بنطلبه او بنتحايل على ربنا في طلبه. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فدي هبة من الله سبحانه وتعالى وهبها لك، وهي أمانة عندك، لما صاحب الأمانة يحب يستردها هيستردها، ما هي مش بتاعتنا، سواء كانت بنتك او بنت اخوك او والدتك او ابنك او زوجك او ابوك او نحو ذلك. دي امانه، الروح دي امانه، وربنا سبحانه وتعالى بيسترد الامانه في اي وقت. دي نمره واحد. فلا بد ان نتقبل ذلك كما علمنا الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى لابد من التسليم والرضا بهذا القضاء وهذا القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه على جميع الخلائق، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما فيش مناص من الحزن
0: يعني
1: والزعل،
0: تصبر وتحتسب وربما سبحانه وتعالى.
1: يبقى علينا إيه؟
0: نعم.
1: الصبر والاحتساب.
0: نعم.
1: عند الله سبحانه وتعالى ما فيش طريق إلا ده. نمرة اتنين، هذه المولودة اللي ماتت وهي صغيرة هتشفع لك يوم القيامة، هتستناك على الصراط المستقيم وتطلب من ربنا

0: حتى تروح النار ليه؟ هي في الجنة. الدور عليك انت تجتهدي في الصبر
1: حتى
0: وفي طاعة الله سبحانه وتعالى
1: نعم
0: عشان تاخدي أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم
1: بغير
0: بغير
1: حساب.
0: حساب.
1: سبحانه وتعالى.
0: تستعدي لهذا الأمر وتتوكلي على الله وتكسري من الصبر ومن الصلاة ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تجتمعان في الجنة
1: بإذن
0: بإذن
1: الله
0: الله.
1: نخرج لهذا الفصل ونعود في
0: نعم
1: الفصل إن شاء الله. أستاذ
0: ماشي.
1: تفضل.

0: أنتم على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وما زلنا معكم في هذه الفترة نجدد فيها التحية بحضراتكم وضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنيم. مرحبا وأهلا وسهلا.
1: شكرا يا حبيبي. شكرا.
0: يعني في سؤال من الأستاذ أحمد بيقول: تحياتي إلى الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنيم، هل يجوز إخراج زكاة المال كان شنة رمضان بها مواد غذائية أم تخرج مال فقط؟
1: نعم. الحقيقة السؤال ده بيتكرر كثيرا في رمضان وفي غير رمضان. بيتكرر كثيرا، وإحنا عادة بنقول إخراجها مال نقدي أفضل من إخراجها مواد غذائية أو ملابس أقمشة أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن الرجل الفقير المستحق للزكاة أدرى باحتياجاته وبمتطلبات حياته، يحتاج أدوية، قد يكون محتاج صحيح. أدوية، يقوم ياخد الفلوس يجيب أدوية.
0: نعم.
1: قد يكون محتاج إجراء جراحة،
0: نعم.
1: عملية مكلفة مثلا كذا ألف جنيه،
0: أو عليه مثلا إيجارات مثلا أو كهرباء، أو
1: عليه ديون،
0: نعم.
1: عليه
0: ديون.
1: يعني هو
0: نعم.
1: أدرى بإمكانيات. فالأفضل إن احنا نعطيه مال الزكاة نقدا، وهو حر فيه، إلا إذا كنت أعلم إن الراجل ده بياخد المال يحرقه في الدخان أو على القهوة في المشاريب وما يديش ولاده، وولاده محتاجين. أقوم في الحالة دي بأستثني هذا الرجل من إعطائه المال وودي لولاده لبيته مواد غذائية بقيمة المبلغ اللي يستحقوه. فالأصل هو إخراجها مال نقدا، لكن في ظروف خاصة من بعض أرباب البيوت يجوز
0: تقدم في شكل
1: استبدالها
0: غذائية أو
1: بمواد غذائية، لأن الرجل لا يحسن توصيلها لأولاده ويستأثر بها، وقد يعني يصرفها وينفقها في غير موضعها.
0: فتح حضرتك أستاذنا الكريم معنا اتصال.
2: برنامج بين السنة والفقه. أنا كنت نادر إن أنا لو حصل لي كذا، يعني لو الطلب بتاعي تنفذ هطلع مبلغ للجامعة، والطلب دي هتحقق بقاله مدة يعني، وأنا تأخرت بالناس، هل حرام عليا ولا المفروض يعني أزود المبلغ اللي هطلعه للجامعة؟

0: تمام. ولمدة ايه بقى؟ 3 4 شهور. شو برأيك؟ وجزاكم الله كل خير.
1: يعني هو نذر نذر والامر اللي هو نذر لهذا له هذا النذر لم يعني لم يحدث. يعني هو بيسأل عن تأخير النذر يعني، وممكن يزوده كمان عشان خاطر ما طلبه
2: المدة
1: يريد.
2: اللي فاتت.
1: ايوه.
2: النذر لابد من الوفاء به، لأنك أنت الذي فرضته على نفسك،
1: نعم
2: ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وليوفوا
1: نذورهم.
2: نذورهم، وقال لنا في صفات الأبرار إنهم كانوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولذلك أهالينا علمونا إيه؟ إن إحنا ما نندرش شيء كبير وبعدين نعجز عن أدائه، ننذر شيء صغير. يعني بدل ما أقول حصل لي 100 ركعة أقول أصلي 10 ركعات، بدل ما أقول أصوم سنة أقول هصوم شهر أو أصوم أيام معدودة، بدل ما أنذر إنني أتصدق بآلاف الجنيهات أتصدق بمبالغ على قد قدرتي وإمكانياتي، خصوصا إنها تكون تحت إيدي وأنا قادر على الوفاء بها،
1: نعم
2: خصوصا إذا كان في معاد للنذر. يعني إيه معاد؟ يعني أنا محدد إن شاء الله لو ربنا عمل لي الحاجة الفلانية دي بعدها بشهر أو بأيام أو بأسبوع هأوفي بالنذر بتاعي، يبقى أنا محدد الوقت عليا أن ألتزم
1: بحدوث هذا الشيء يعني.
2: بهذا الوقت
1: نعم.
2: وبهذا الشيء الذي نذرته.
1: نعم.
2: فكانوا بيقولوا لنا اللي من النذر ووفي، لأن المهم مش الكثرة وإنما المهم الوفاء، وده
1: صحيح.
2: التزام ألزمت نفسك به. فبالتالي لو زدت فيه عشان أنت فات عليه 3 4 سنين وأخلفت وعدك مع الله، مفيش مانع تضاعفه أو تضيف إليه بعض المبالغ الأخرى
1: نعم.
2: وتسارع بأدائه إن شاء الله.
1: مع اتصال.
3: السلام عليكم. من فضلك يا دكتور، في نهاية سورة الطور اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طلب بقى لطلب ربنا، فسبح بحمد ربك حين تقوم وأدبر عند أدبار النجوم. يعني إيه إمتى بقى الميعاد بتاع حين تقوم وحين أدبار النجوم؟ شكرا.
1: حين تقوم وحين إدبار النجوم. عايز تسأل في النقطة دي يعني.
2: في واصبر لحكم
1: واصبر
2: ربك
1: لحب
2: فإنك
1: بأعيننا. نعم.
2: وسبح بحمد ربك حين
1: تقوم.
2: ومن الليل فسبحه
1: وإدبار النجوم. اتفضل.
2: الجزء الأول من الآية بيدعو للصبر، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام قعد 13 سنة في مكة يدعو إلى توحيد الله، وأهله يعذبوه ويؤذوه هو والسابقين إلى الإسلام معاه، فربنا كان بيصبره، بيقول له واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ما تدعيش عليهم. ويقول له في آية تانية واصبر لحكم ربك، لأن ده قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى عشان السابقين إلى الإسلام يجمدوا ويثبتوا ويكونوا عبرة وقدوة لمن يأتي بعدهم في الدعوة إلى الإسلام. فكان بيقول له واصبر لحكم ربك وإوعى تيأس فإنك بأعيننا، وزي ما قال لسيدنا موسى واللي تصنع
1: على عيني.
2: على عيني. فدي مقصود بها عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته. يبقى دي الجزء الأول. وسبح بحمد ربك
1: حين
2: تقوم، يعني لما تنام شوية وتقوم بقى في قيام الليل، تقوم لقيام الليل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا أمره يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني النوم أقل من القيام. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وفي آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه وهو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فبيقوم الليل، فربنا بيقول له لما تقوم أول ما تقوم سبح بحمد ربك، مش صبره بس، لا واشكر ربنا واحمده على ما تقوم به وعلى ما تؤديه، وسبح بحمد ربك حين تقوم. طيب قمت وسبحت وذكرت الله، والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعلمنا بعلم الصحابة، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم حين ينام ثلاث عقد. الثلاث عقد الشيطان بيقول فيهم إيه؟ أرقد أرقد أرقد. فإذا قام الإنسان اتحرك كده وفتح عينيه ذكر الله انحلت عقدة. قد التسبيح هو وسبح بحمد ربك حين تقوم، تذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل. ما أنت قائم الليل بقى، يعني مش هتسبح وتقوم وتنام على طول، لا ده انت حتى
1: لسه مهمة تانية.
2: لسه المهمة التانية. فإذا قام وتوضأ انحلت العقدة الثانية. يبقى أول واحدة التسبيح والذكر تحل عقدة، تاني واحدة الوضوء تحل العقدة الثانية، تالت واحدة الصلاة. يبقى هنبدأ في إيه؟ في الصلاة. طب وقتها قد إيه؟ لك معاك من أول الليل لآخر الليل لما النجوم تبتدي تختفي. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. يعني طول في التسبيح وطول في قيام الليل. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه من كثرة القيام. وتأتي السيدة عائشة وهي نايمة في إبلته وتقول له يا رسول الله هون على نفسك، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هو غفر لي ما تقدم وما تأخر، طب أحمده واشكره إزاي؟ بالصلاة بقى وقيام الليل.
1: نعم فتح الله عليك أستاذنا الكريم. طيب كان في أحد المستمعين يعني حلف بالطلاق، إنه هو في على شيء معين يعني، ولكن هذا الشيء لم يحدث. ايه مصير هذا الحلف؟
2: ما هو مدام حلف على شيء والشيء ما حصلش، ده اسمه يمين معلق. فيبقى ما وقعش حاجة.
1: تمام.
2: انما لو المعلق عليه وقع، حصل، هنسأله انت كنت ناوي الطلاق لو وقع المحلوف عليه؟ ناوي الطلاق؟ يقول نقول له عليك واحدة، ده رأي جمهور العلماء. قال لا أنا مش ناوي الطلاق ده، أنا بخوفها بهددها تهديد. نقول له عليك كفارة يمين لأنك حلفت بغير الله. دي آراء العلماء القدامى.
1: كفارة اليمين 10 مساكين. لا تفضل
2: لسه. يبقى ده رأي العلماء في اليمين المعلق عليه. بعض العلماء والقانون أخذ بذلك، قال إن اليمين المعلق لا شيء فيه ولا شيء عليه. ليه؟ لأنه ليس يمين طلاق. اللي عايز يطلق يقول أنت طالق
1: مباشرة،
2: أنت مطلقة، طلقتك من ساعة، طلقتك من امبارح كده. لفظ الطلاق الصريح. الصريح. إنما اللف والدوران ده اختلف فيه العلماء والقانون اعتبره،
1: لكن احنا برضو عايزين نضع
2: ليس شيئا.
1: احنا بقى بنقدم قطر الحلف بيه يعني.
2: بنقدم الناس بقى بنقول لهم ايه؟ يبقى اعمل كفارة يمين.
1: صحيح
2: لانك حلفت بغير الله وانت نويت به اليمين. ومن حلف بغير الله فقد اشرك.
1: نعم.
2: يبقى الادب ايه؟ كفارة يمين.
1: نعم.
2: وكأن شيئا لم يكن.
1: فتح الله
2: لك. إيه الكفارة بقى؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم مش قادر على الإطعام
1: يصوم،
2: يبقى يصوم 3 أيام سواء كانت متفرقة أو متتابعة.
1: معنا اتصال.
4: السلام عليكم. أنا كنت بسأل عن الدعاء، إحنا بنقول اللهم إنا أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، يعني وبك منك. شكرا.
1: شكرا جزيلا.
2: الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، ومن أسماء الله الحسنى إيه؟ الجبار المنتقم. يبقى أنا لما أقول أعوذ بك منك يعني بستعيذ بالله بأسماء الحسنى اللي فيها تجبر وانتقام من الكافرين والمشركين والفاسقين والمنافقين والعصاة، بعوذ بالله بقدرة الله الغفور الرحيم. هذا معنى بعوذ بك منك، بك يعني إيه؟ بمغفرتك ورحمتك وفضلك وشكرك وحلمك وكل الأسماء الحسنى. طيب بعوذ بالأسماء الحسنى من إيه؟ من الأسماء الأخرى الصعبة، الجبار المنتقم المؤمن المهيمن العزيز القوي المتين، يبقى أعوذ بك منك.
1: نعم، فتح عليك أستاذنا الكريم. يعني الوقت مر مع حضرتك سريعاً، سبحان الله. فيعني إن شاء الله على وعد بلقاء جديد. شكرا جزيلا أستاذنا الدكتور العلامة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، شكرا جزيلا على حضورك، ودائما يعني من نراك بصحة وعافية إن شاء الله.
2: شكرا لحضرتك ولكل السادة المستمعين والمستمعات.
1: أسعدتنا والله
2: في دكتور. مشارق الأرض ومغاربها، لأن إذاعة القرآن الكريم جماعة متنقلة.
1: الحمد لله. شكرا جزيلا للزملاء تامر الجوشي على هندسة الهواء، وزميل أحمد عثمان من صفحة إذاعة القرآن الكريم، والإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. أقول لكم تحيات الزميل علي عبد العال وتحياتي فؤاد حسان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي، يا تاج رسل الله، إني هائم والقلب يحكي لوعة المشتاق، فمتى تصير الروح عند مقامكم لتطيب نفسي بعد طول فراقي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا، ليعلم أهل الحب أن من أعظم منازل السائرين السالكين إلى الله منزلة الرضا. والرضا هو سكون القلب إلى قدر الله بعد بذل الجهد والأخذ بالأسباب. قال أحد أولياء الله: الرضا ألا تتمنى غير ما أنت عليه من قضاء الله. وقال سيدي الإمام العالم العلامة الداراني: من رضي عن الله في جميع أحواله لم يسأله غير ما هو فيه. وقال سيدي الإمام العالم العلامة ابن عطاء الله السكندري: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. أي لا تنازع القدر بقلبك، ولا تهلك نفسك بالقلق على ما خرج عن وسعك. اجتهد واسعى، وخذ بالأسباب، وإياك والسخط. وكما قيل: دع التدبير لصاحب التدبير. وكما ورد عن أهل الله أن أحدهم قال: إن كان ولا بد من التدبير فدبروا ألا تدبروا. يا أحباب رسول الله، يا أهل الرضا، إن كثيرا من المشكلات الاجتماعية والأسرية التي تتعب النفوس تنشأ من رفض الواقع لا من الواقع نفسه. فالمريض يتألم مرتين: مرة بالمرض، ومرة بالاعتراض على المرض. والمبتلى يحمل الهم مرتين: هم البلاء وهم السخط من البلاء. أما الراضي فإنه يتلقى أقدار الله بقلب مطمئن، فيحفظ طاقته للعمل والإصلاح، يرضى ويسلم عند باب الله سبحانه وتعالى تسليما مطلقا. قال سيدي الإمام العالم العلامة الحسن البصري: من رضي بما قسم الله له وسع الله عليه في قلبه. الرضا يعالج الغضب، لأن الغضبان يرى الأمور كما يريدها، أما الراضي فينظر إليها كما قدرها الله. الرضا يعالج الحسد، لأن الحاسد ينازع القسمة، والراضي يعلم أن الأرزاق بيد الله. الرضا يعالج القلق، لأنه يؤمن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. فيا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن راضيا، أرح قلبك عند باب الرضا، وسلم لقضاء الله. إلهي، يا إلهي، أرحني من تدبيري، واختر لي، وأقمني فيما أردت، ولا تقمني فيما أردت، فإنك أنت العليم الحكيم. إلهي، يا سيدي، يا مولاي، إنك قلت في كتابك الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وها نحن يا مولانا ندعوك بأسمائك، نسألك باسمك العظيم الأعظم أن تطيب خواطرنا بالرضا، وأن تفرج كرب المكروبين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة زميلي الزميل فؤاد حسان، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. دعين الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة المباركة، لحظات قبيل غروب شمس يوم الجمعة، نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتولى أمورنا وأن يفرج كروبنا وأن يذهب عنا وعنكم الهم والغم والحزن، وأن ينزل علينا السكينة والطمأنينة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أحسن خاتمتنا وتولى أمرنا، اقبضنا إليك وأنت راض عنا، ارزقنا الفردوس الأعلى مع حبيبنا وشفيعنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وما يتيسر من سورتي الزمر وغافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي الزمر وغافر تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة في برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة شيرين أحمد ماجد، وينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومعكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، نطالع اليوم مقالا من جريدة اللواء الإسلامي تحت عنوان التراحم بين العباد لفضيلة الدكتور حمدي عامر. جاء فيه إن الرحمة أساس شخصية المؤمن وعلامة على حياة القلب وصحة الصلة بالله عز وجل، فالإنسان قد يكثر من العبادة ويطيل الصلاة ويكثر من الكلام عن الدين، ثم يكون قاسي القلب، غليظ المعاملة، سريع الإدانة للناس. وهنا الحديث النبوي الشريف: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث يضع أيدينا على ميزان بالغ الدقة، فمن أراد رحمة الرحمن فليجعل الرحمة خلقا يمارسه مع خلق الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. والرحمة إخوة الإيمان والإسلام تبدأ من معرفة الله عز وجل، فمن عرف الله رحمانا رحيما استحيا أن يعيش قاسيا مع عباده. يقول المولى عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومن هنا نفهم سر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين، فقد كانت رحمته منهجا لا موقفا عابرا. رحم صلى الله عليه وسلم الطفل، ورفق بالضعيف، وأحسن إلى الخادم، وتلطف بأهله، وأوصى بالحيوان، وعفى عمن ظلمه، ولم يجعل القوة مبررا للقسوة. لقد كان صلى الله عليه وسلم قادرا على العقوبة، لكنه علم الأمة أن القدرة الحقيقية ليست في الانتقام، وإنما في ضبط النفس والعفو حين يكون العفو إصلاحا، والرفق حين يكون الرفق أبلغ في هداية القلوب. والرحمة كذلك ليست ضعفا إخوة الإيمان والإسلام كما يتوهم بعض الناس، فالرحمة قوة أخلاقية هائلة، لأنها تمنع الإنسان من أن يتحول إلى ظالم قاس. فقد يستطيع الإنسان أن يرد الإساءة، لكنه حين يملك القدرة على الرد ثم يختار ما هو أصلح، فإنه يرتقي فوق الانفعال إلى مقام الحكمة. وفي الأسرة تظهر حقيقة الرحمة بوضوح، فكم من بيت لم يهدمه الفقر ولا المرض، وإنما هدمته الكلمات القاسية وسوء الظن وغياب الاعتذار والإصرار على الانتصار، في كل خلاف. إخوة الإيمان، إن الرحمة الزوجية ليست مجرد مشاعر، بل قدرة على التغافل واحتمال التقصير وفهم ضعف الطرف الآخر وإعطاؤه فرصة جديدة. وكذلك إخوة الإيمان والإسلام، الأبوة الرحيمة لا تعني ترك التأديب، وإنما تعني أن نصحح الخطأ دون أن نحطم صاحبه. وفي المجتمع إخوة الإيمان والإسلام، تصبح الرحمة عدالة اجتماعية وتكافلا إنسانيا، أن ترى المحتاج فلا تتجاوزه، والمسن فلا تهمله، واليتيم فلا تكسره، والمريض فلا تنسى ضعفه، وصاحب الحاجة فلا تزيد عليه مشقة حاجته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في قلوبنا الرحمة، وأن يجعلنا متراحمين، وأن يجعلنا متحابين. اللهم آمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كتابات إسلامية.

0: سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي. كان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. إلى حلقة الغد بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرص على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء، وأوصانا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بألا ننسى أذكار الصباح وأذكار المساء، فهي حصن المسلم. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إخوة الإيمان، مع أذكار المساء بصوت الزميل رضا عبد السلام.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: استمعتم إخوة الإيمان إلى أذكار المساء بصوت الزميل رضا عبد السلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 7:53، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. وعن جابر أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له أيضا: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، إلى إشارات ضبط الوقت. تمام السادسة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في حوالي 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الرحمن الرحيم بقرية النخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود علي حسن، وكلمة لفضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمود هلال. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إخوة الإيمان والإسلام، وفي حوالي 8:05 قبيل أذان العشاء تلتقون مع حلقة جديدة في مجلة وبشر الصابرين، تقدم البشرى لأصحاب الابتلاءات وأصحاب الهمم. تستضيف حلقة اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وخبير اللغة العربية لغير الناطقين بها. تدور حلقة اليوم في برنامج مجلة وبشر الصابرين حول فضل الصبر على طلب العلم واستقبال العام الدراسي الجديد. مجلة وبشر الصابرين، إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: ربي إذا

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ نصر الدين طوبار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هذه اللحظات الكريمة المباركة، لحظات قبيل غروب شمس يوم الجمعة، حري بنا أن نغتنمها في طاعة الله عز وجل، وفي الدعاء وفي التوبة وفي الإنابة وفي الاستغفار وفي ذكر الله عز وجل. قال أكثر العلماء إن ساعة الاستجابة يوم الجمعة تبدأ من بعد صلاة العصر وحتى غروب شمس يوم الجمعة، فلعلها ساعة الاستجابة إخوة الإيمان والإسلام. فأكثروا من الدعاء وأكثروا من ذكر الله وفي الإنابة إلى الله، مع أطيب الذكر، مع أحلى الكلم، مع القرآن الكريم، قرآن المغرب، للقارئ الشيخ طه الفشني وما يتيسر من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني لما تيسر من سورة الأنفال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذا اليوم الكريم المبارك في يوم الجمعة، أكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشرح النفس وتنير القلب وتنير القبر، كيف لا، والمولى صلى الله عليه وسلم وملائكته صلوا على حبيبنا المصطفى ويصلون عليه، فاللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الفتح.
4: أعوذ بالله.

0: فتحا قريبا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الفتح تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. بعد لحظات إخوة الإيمان يؤذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان المغرب ويقول مثلما يقول المؤذن ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة المغرب في جماعة. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحث على إقامة الصلاة على وقتها خاصة في جماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:15، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 7:02، تلاوة قرآنية مباركة على مدى ربع الساعة للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، وما يتيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى ترتيل مبارك برواية قالون للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الترتيل بدءا من الآية 7 من سورة آل عمران حتى الآية 64 من سورة آل عمران. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك برواية قالون فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة آل عمران من الآية 7 إلى الآية 64 برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة آل عمران: يرونهم مثليهم رأي العين. قرأ قالون كلمة يرونهم بتاء الخطاب فتصير ترونهم مثليهم رأي العين لمناسبة كاف الخطاب في أول الآية أو حالا في أول الجملة. وكفلها زكريا. قرأ قالون كلمتي وكفلها زكريا بتخفيف الفاء في وكفلها، أما زكريا فقرأه بالمد مهموزا مع الرفع فتصير الجملة كلها وكفلها زكرياء. كلما دخل عليها زكريا قرأ قالون كلمة زكريا بالمد مهموزا مع الرفع فتصير كلما دخل عليها زكرياء المحراب. والمد والقصر في كلمة زكريا لغتان منتشرتان عند أهل الحجاز. ونبيا من الصالحين. قرأ قالون كلمة ونبيا بإسكان الياء مخففة بعدها همز فتصير ونبيا من الصالحين.

0: على الأصل، فتصير مدا متصلة فيمده بقدر 4 حركات. أني أخلق لكم، قرأ قالون كلمة أني بكسر الهمزة مع فتح ياء الإضافة فتصير إني أخلق لكم، على إضمار القول أو للاستئناف فيكون طيرا بإذن الله. قرأ قالون كلمة طيرا بألف بعدها همز مكسور على إرادة الواحد فتصير فيكون طائرا بإذن الله. في بيوتكم، قرأ قالون كلمة بيوتكم بكسر الباء فتصير في بيوتكم، والكسر والضم لغتان في لسان العرب. من أنصاري إلى الله؟ قرأ قالون كلمة أنصاري بفتح ياء الإضافة والفتح والإسكان في لغة العرب. فيوفيهم أجورهم، قرأ قالون كلمة فيوفيهم بالنون بدل الياء فتصير فنوفيهم أجورهم على الالتفات. إن هذا لهو القصص الحق، قرأ قالون كلمة لهو بإسكان الهاء تخفيفا فتصير إن هذا لهو القصص الحق، والإسكان والضم في الهاء في لغة العرب. لهو العزيز الحكيم، قرأ قالون كلمة لهو بإسكان الهاء تخفيفا فتصير لهو العزيز الحكيم، والإسكان والضم أيضا في لغة العرب. وقد سبق أن بينا أن لقالون القصر والتوسط في المد المنفصل والإسكان والضم في ميم الجمع، وقد سار القارئ على القصر في المد المنفصل والإسكان في ميم الجمع. هذا وبالله التوفيق.
1: قدم فضيلة الشيخ محمود برانق لهذا الترتيل المبارك برواية قالون الذي نستمع إليه الآن من القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 7 من سورة آل عمران وحتى الآية 64 من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأولئك هم وقود النار كدأب آل

جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا،

قل أنبئكم بخير من ذلكم

بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام،

من اتبعني وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء.

إليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه

0: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم.
1: برواية قالون رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية السابعة من سورة آل عمران وحتى الآية الرابعة والستين من سورة آل عمران.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
3: دكتور أحمد القاضي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين.
5: ربنا واقبل التوبة للعاصين سترا.
4: إخوة الإيمان، على أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى في سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة نلتقي بلقاء العدد، وفي ضيافتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وخبير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. مرحبا بفضيلتكم معنا على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم يا دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: اللهم أمين، اللهم أمين. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود عبد القادر، حديثنا اليوم على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين يدور حول فضل الصبر على طلب العلم، ونحن نستقبل عاما دراسيا جديدا في بلادنا الحبيبة مصر. نود أن نبين وأن نوضح لأبنائنا الطلاب من أصحاب الهمم، وأيضا أبنائنا الطلاب الأصحاء، فضل الصبر على طلب العلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الصبر إذا ردنا في معناه ونذكر معناه بالمعنى اللغوي، فمعنى الصبر هو المنع والحبس، حبس النفس، حبس النفس عن أشياء وفي نفس الوقت القيام بعمل أشياء. ولأن الصبر من المعاني التي تحتمل المعنى وضده، فينبغي على الإنسان أن يمنع نفسه من أشياء وأن يستعد لأشياء، ومن هنا يكون مدخل العلم. فعلى الطالب العلم أن يمنع نفسه من الأشياء التي تشغله عن العلم، ويتمسك بالأمور التي تعينه على العلم، وهذا ما يأمرنا به الدين. فالصبر كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة العصر فربطه بالوقت، والوقت مهم جدا لطالب العلم،
0: نعم،
1: من أهم الأمور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر لطالب العلم من الأمور الأساسية ومن الشروط التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها، يصبر على الحصول على المعلومة، يصبر على الأستاذ عندما يتعلم منه ويستفيد منه، يصبر على طريق، على الوصول للطريق والمواصلات، يصبر على كل ذلك. فينبغي على طالب العلم أن يتحلى بالصبر في كل وقت وفي كل مكان، لأن بالصبر تصل إلى ما تريد.
0: فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وخبير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ماذا تقول لطلاب العلم ونحن نستقبل عاما دراسيا جديدا؟ أهم الوصايا.
1: من أهم الوصايا العبادة، اتقوا الله ويعلمكم الله.
0: الله،
1: فبدون أن تتقي الله فلن تستطيع أن تحصل على شيء.
0: نعم.
1: فبتقوى الله تحصل على ما تشاء. وكما يقول الشاعر في بعض بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي.
0: نعم نعم.
1: والصبر شيء يجعل من الأمور المستحيلة حقيقية.
0: لا تحسبن العلم تمرا أنت آكله.
1: نعم.
0: فالعلم يحتاج إلى المصابرة.
1: نعم.
0: ويحتاج إلى الصبر.
1: صحيح. ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد.
0: الله.
1: فالصبر لا بد أن يكون موجودا.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي آية: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصبر هو كما يقول مفتاح الفرج.
0: نعم.
1: فلا يكون إنسان يريد أن يحقق هدفا إلا بالصبر. ف فما كان الصبر في شيء إلا زانه، وما خل من شيء إلا شانه. فلا بد من هذا، أن لكي تصل لكل ما تريد أن تتحلى بهذا الصبر، تتحلى بالصبر في العلم، تتحلى في الصبر في حياتك، في أكلك، في شربك، في ملبسك، في طريقك وأنت في الطريق. إذا سابه شيء أو شاتمه أو كذا قاله فليقول إني صائم. هذا في الصيام، وفي غير الصيام يقول إني صابر.
0: الله،
1: إني صابر.
0: الله. الله.
1: فيأخذ بذلك أجرا من الله عظيمة. وهذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به. هناك فرق بين طالب العلم وطالب المال. طالب العلم يتحلى بالصبر وبالأخلاق الكريمة، كما أن طالب المال يريد أن يحصد مالا، فإن طالب العلم يحصد علوما وفهوما فيفتح الله به ويفيد الناس ويكون خيرا مثل من يجمع المال.
0: فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود عبد القادر، المولى سبحانه وتعالى عندما خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم لم يقل له وقل ربي زدني مالا، ولم يقل له وقل ربي زدني جاها وسلطانا، إنما قال له سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما. والمصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في أحاديث كثيرة فضل العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم رضا بما يصنع. نريد أن نلقي الضوء على أهمية طلب العلم.
1: طلب العلم فريضة، فريضة على كل عاقل يريد أن يتجه اتجاها حقيقيا، فلا يكون شيئا بلا علم. أين يأكل الأمور إلا بالعلم؟ لا تستطيع أن تسير في الطريق إلا بالعلم، لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بالعلم. فبدون العلم لا تستطيع عمل أي شيء. ولذلك والعلم في أنواع، العلم في الأداب وفي الأخلاق، العلم في العلوم التطبيقية كالطب والهندسة مطلوبة، كل هذا مطلوب، لأن العلم يتمثل في الأمور الدنيوية والأمور الأخروية، الأمور الأدبية والأخلاقية التي يجب على المسلم وغير المسلم أن يتحلى بها. فالعلم لا يقتصر على مؤمن ولا على كافر، فالعلم مطلوب من الجميع ومطلوب للجميع، فلا يستطيع أحد أن يعيش بلا علم. والله سبحانه وتعالى فضل العالم على غيره من البشر،
0: حتى على العابد،
1: حتى على العابد نفسه.
0: نعم.
1: والذين يعرفون قدر الله حق قدره هو العلماء، إنما يخشى الله من عباده
0: العلماء. نعم.
1: فالعلم له فضيلة كبيرة، العلم كالمأكل وكالمشرب. ونحن في مصر، في بلدنا الحبيبة مصر، هنا الآن حدثت طفرة كبيرة جدا في العلم. أولياء الأمور الآن بدأوا يعني لا يأكلون ولا يشربون، ولكنهم
0: ويعلمون أولادهم
1: نعم. ويحرصون على أن يتعلموا ويكون سعيد بذلك.
0: وما أحوجنا إلى العلم في شتى المجالات.
1: نعم.
0: في الطب، في الهندسة،
1: نعم.
0: في العلوم،
1: نعم.
0: في الرياضيات،
1: نعم.
0: في اللغة،
1: نعم.
0: في الشريعة.
1: نعم.
0: ما أحوجنا إلى العلم لنبني بلدنا الحبيبة مصر، ونحافظ على بنائها ونحافظ على تاريخها.
1: نعم.
0: مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وخبير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
2: ربنا واقبل التوبة للعاصين سترا.
0: شكرا لمهندس الصوت الزميل حسن مبروك من الهندسة الإذاعية.
3: ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين @ertu.org، الصابرين @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سبحان ربي لم يلد

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ سيد النقشبندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان يؤذن لصلاة العشاء، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم. خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

بقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيها تلاوة للقاري الشيخ محمود علي حسن وكلمة للدكتور محمد إبراهيم حامد، وتختم بابتهال للمبتهل الشيخ محمود هلال. هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله

0: عليه وسلم نبيا ورسولا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع النداء الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل سوف يؤذن بصلاة فجر غد في الساعة 5:10. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ حمد الزامل يتلو من سورتي التحريم والحاقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

ونجني من القوم الظالمين.

咱。

فعصوا رسول ربهم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي التحريم والحاقة للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. ساعتنا الآن 9:50.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: البث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما له وما عليه. ضيفنا الكريم، كيف يتعامل الإنسان مع ظاهرة البثوث؟ نرجو أن تبين ما المقصود بظاهرة البثوث.
6: الحمد لله القوي القهار، العزيز الجبار، المتفرد بكمال الجلال والجمال، المنزه عن الأشباه والأنداد. أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تزكي الأعمار بركة وإشراقا، والروح ندا وإيراقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا طيبا مباركا رقرقا. أما بعد، فالمقصود بالبثوث هو البث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى صار من يريد الظهور على الملأ يشترك في زر البث المباشر ويبث ما يشاء من كلام وتصرفات وسلوك وأخلاق. وإنها والله من علامات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من إخباره عما يقع في المستقبل كأشراط الساعة التي وقع كثير منها ولا زالت تقع تباعا، وما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إلا عن وحي من الله تعالى. ومما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن وقوع ظهور الفحش والتفاحش، وظهوره يعني الإعلان به، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الفحش والمبالغة فيه باختراع الصور المتحركة في السينما ثم التلفاز ثم الفضائيات التي أعقبها تلك الظاهرة التي نتحدث عنها الآن، وهي البث عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ثم تطور إلى القدرة على الاتصال بطرف آخر ومحاورته على الملأ في أي موضوع من الموضوعات، واشتهر شباب وفتيات يتابعهم الملايين من أمثالهم، ويجنون بمتابعة الناس لهم أموالا طائلة بحسب أعداد المتابعين لهم، وذلك عبر الدعايات والتسويق لأي منتجات.
5: ضيفنا الكريم، لكن هذا البث كما فيه شر فيه خير أيضا، نرجو أن تبين العوامل الإيجابية وكذلك العوامل السلبية خلال ظاهرة البث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
6: نعم صدقت، هذا البث فيه خير وشر، لكن دعني أقول بصراحة، شره أكثر من خيره، والسلامة من تحميل هذه البرامج ومشاهدة بثها خير من المغامرة بدخولها إن صح التعبير. ومن دخلها يبث خيرا وينشر فضيلة ويمسك نفسه عن شرها فهو على خير إن شاء الله، ومن دخلها لا يريد سوى الشهرة أو متابعة المشهورين والمشهورات فقد أضاع وقته ومصالحه فيما لا يستحق، ويضيع عليه من دينه بقدر ما يشاهد من المحرمات.
5: وما هي محرمات تلك البثوث؟
6: من محرمات البثوث كما قلنا طلب الشهرة، وذلك مذموم في الشرع، ولعل لنا لقاء سابق تحدثنا فيه عن التعامل الأمثل مع الشهرة. لكن دعني أقول أن طلب الشهرة مذموم في الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والغني هو غنى النفس، والخفي هو خامل الذكر الذي لا يعرف بين الناس. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة أناس طلبوا الشهرة بطاعات فعلوها. أقول أناس طلبوا الشهرة بطاعات فعلوها، فكيف إذن بمن طلب الشهرة بمحرمات يقارفونها؟ وفي حديث آخر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وروي عن إبراهيم النخعي والحسن البصري: كفى فتنة للمرء أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله تعالى. وقال الفضيل بن عياض: إن قدرت ألا تعرف فافعل، وما عليك ألا تعرف، وما عليك ألا يثنى عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله عز وجل. وقال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقال سفيان الثوري لابن المبارك: إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة.
5: ضيفنا الكريم، وماذا أيضا عن محرمات تلك البثوث؟
6: من محرمات البث الكذب في الدعايات، وتحسين منتجات لا تستحق لخداع الناس، فالتاجر يسوق بضاعته الرديئة، والمشهور أعني من المؤثرين هو وسيلة الدعاية له، ويجني مالا من وراء ذلك، والمشاهد يغتر بها ويدفع ماله فيما لا يستحق، وهو الخاسر ماله ووقته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني. من محرمات البث المباشر أيضا الدعاية إلى محرم قولا أو فعلا، وما تتضمنه الدعاية من محرم كاتخاذ امرأة جميلة سافرة للدعاية والتسويق للمنتجات. والدعاية إلى محرم حرام، والمال المأخوذ على الدعاية مال حرام، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كذلك من محرمات البث المباشر عرض النساء أجسادهن وبث مفاتنهن لجلب أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين لهن، وهذا من الإثم العظيم والفساد الكبير، لأن الله تعالى أمر المرأة بستر زينتها عن الرجال، فكيف بمن تعرض مفاتنها وتتمايل لهم وتتضاحك معهم وتجاهر بذلك ليشاهدها الملايين؟ والله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وأسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين، وأسأله الستر لنسائنا ونساء المسلمين، ونعوذ به من الفضيحة يوم الدين.
5: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف، وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في هذه الرحلة الإيمانية المباركة مع برنامج المصحف المعلم.
3: ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 24 بعد 100 من سورة طه.
2: ونذكركم إخوة الإسلام بأن سورة طه سورة مكية، آياتها 35 بعد 100، نزلت بعد سورة مريم، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 20.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ومن

0: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك
0: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
1: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

0: فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: أيها الأخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 30 بعد 100 من سورة طه.
3: إخوة الإيمان والإسلام، وتبقى حلقة واحدة وتنتهي سورة طه بإذن الله تعالى. أما الآن فإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: معيشة ضنكة،
3: ضيقة شديدة.
2: أفلم يهدي لهم،
3: أغفلوا فلم يبين لهم مآلهم.
2: كم أهلكنا،
3: كثرة إهلاكنا الأمم الماضية.
2: لأولي النهى،
3: لذوي العقول والبصائر.
2: لكان لزاما،
3: لكان إهلاكهم عاجلا لازما.
2: أجل مسمى،
3: يوم القيامة.
2: سبح بحمد ربك،
3: صلي وأنت حامد لربك.
2: أي إخوة المؤمنون، وفي هذه الحلقة نطرق بابا جديدا من أبواب التجويد. هذا الباب يختص بأحكام المد وأقسامه.
3: والمد لغة هو الزيادة، أما في الاصطلاح فهو إطالة زمن الصوت بحرف المد عند ملاقاة همزة أو سكون.
2: وحروف المد 3 هي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف الساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا.
3: وحروف المد 3 هي
2: الواو والألف والياء،
3: وهذه الحروف تسمى بحروف العلة.
2: أخي المسلم، بالنسبة للواو الساكنة المضموم ما قبلها مثل كلمة يقول،
3: والياء الساكنة المكسور ما قبلها مثل كلمة قيل،
2: والألف الساكنة وهذه لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا مثل كلمة قال.
3: إخوة الإيمان والإسلام، ينقسم المد إلى قسمين، أصلي وفرعي.
2: وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نستكمل مع حضراتكم أقسام المد.
3: فحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة يونس للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة يونس للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى بيانه في قوله تعالى في سورة القيامة ثم إن علينا بيانه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. المعنى المراد من قوله تعالى ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نبين لك ما خفي عليك من معانيه أو ما أشكل عليك فهمه منها. قال الإمام الزمخشري رحمه الله: كأنه كان صلى الله عليه وسلم يتعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى جميعا، كما ترى بعض الحريصين على العلم. ونحو هذه الآية قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، حيث بينت هذه الآية والتي قبلها أن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بحفظ لفظه وحفظ معانيه، وهذا أعلى ما يكون، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم لأدب ربه. وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، وهو أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: مع تحيات دكتور عصام الروبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل سوف نستمع إلى ترتيل مبارك برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورتي القصص والعنكبوت. الآن يقدم للتعريف بهذه الرواية رواية ورش فضيلة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة القصص من الآية 59 إلى الآية 27 من سورة العنكبوت برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة القصص: يتلو عليهم آياتنا. قرأ ورش كلمتي عليهم آياتنا بصلة ميم الجمع واوا فتصير مدا منفصلا مشبعا. أما كلمة آياتنا فله في البدل التثليث، ولكن القارئ اختار التوسط. وما عند الله خير وأبقى. قرأ ورش كلمة خير بترقيق رائها لوقوعها بعد ياء ساكنة. قل أرأيتم. قرأ ورش قل أرأيتم بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله في الهمز الأول، كما سهل ورش الهمزة الثانية بين وإبدالها حرف مد مع الإشباع. لخسف بنا. قرأ ورش كلمة لخسف بضم الخاء وكسر السين مبنيا للمجهول، وحذف الفاعل للعلم به وإقامة الجار والمجرور مقامه. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس. من المعلوم أن مذهب ورش نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، فإذا نقلت حركة الهمز إلى الميم تحركت الميم، وحينئذ يجوز فيها المد والقصر على الاعتداد بالعارض وعدمه، فتقرأ هكذا: ألف لام ميم حسب، أو ألف لام ميم حسب، على عدم الاعتداد بالعارض حسب ما استمعنا إليها. إنما اتخذتم. قرأ ورش كلمة اتخذتم بإدغام الذال في التاء إدغاما صغيرا لسكون الذال، فهو من المتقاربين. مودة بينكم. قرأ ورش كلمتي مودة بينكم بتنوين مودة ونصب بينكم، فتصير الجملة مودة بينكم، على أن مودة مفعول لأجله أو مفعول ثان للفظ اتخذتم، والمفعول الأول أو ثانا، وأما بين بالنصب ظرف مكان متعلق بمودة. ومأواكم النار. قرأ ورش كلمة ومأواكم بتحقيق الهمز الساكن، فلا يبدلها لأنها مستثناة لأنها من جملة الإيواء مع جواز الفتح والتقليل، ولكن القارئ قللها. هذا وبالله التوفيق.

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا

زينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون.

رَبَّكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت

فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمة

أيمانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم

بالعصبة أولي القوة، ماء إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

أولم يعلمن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا

أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها

الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم

حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي.

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياكم.

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

بهتانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له

من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا

أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.

الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا.

0: في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل مبارك برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، رتل علينا من سورتي القصص والعنكبوت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان سلامة الصدر وصفاء النفس. نستمع إلى هذا الحديث لفضيلة الشيخ محمد حافظ سليمان، وقد أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صفاء النفس وسلامة الصدر ونقاء السريرة وطهارة السيرة، كل أولئك من صفات المتقين الأبرار. وذلك لأن الإيمان السليم إذا استقر في النفوس هذبها وهداها وأدبها ورباها وطهرها من أدران الأحقاد والضغينة، وأضاءها بنور الله الذي يدمع شتات النفس فلا يصيبها جزع ولا يعتريها فزع. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لأن طاعة الله تشرح الصدر وترفع القدر. والنفس الصافية هي التي رباها الإيمان على البر والخير وعلى النبل والفضل، حتى صارت عفيفة أبية راضية مرضية، فلا قلق يمزقها ولا غل يقلقها ولا حقد يزعجها، لكنه الخلق القويم الذي يباعد بينها وبين الذنوب والعيوب، لتكون ناصحة نافعة لا تعبد إلا الله ولا تذل لأحد سواه، فهو الخالق الرازق. ولا ريب أن الرضا بما قسم الله يريح النفس ويطمئن القلب. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وذلك لأن النفس البشرية إذا أضيئت بنور ربها وهدايته وأنيرت بالإلهام الإلهي تسامت عن الخضوع المذل للشهوات والنزوات، وترفعت عن فعل كل نقيصة وخسيسة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن سلم دينه وقوي يقينه فقد استمسك بالعروة الوثقى، لأن الله عز وجل قد حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، لنتطهر من مثيرات الحقد والضغينة، ولينزع الغل من القلوب لتتجه إلى الله علام الغيوب. فنحب الخير للغير كما نحب الخير لأنفسنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولنا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين لنا فيهم أسوة حسنة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبهذه السجايا انتشر الإسلام بالقدوة كما انتشر بالدعوة، بالقدوة التي تجعل كل فرد ناصحا أمينا لنفسه ولغيره، ولن تستقيم الحياة ويستقر الأمر ويستتب الأمن إلا بطاعة الله ورسوله، التي تحقق الأمن الاجتماعي والاستقرار النفسي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى حديث للشيخ محمد حافظ سليمان تحت عنوان سلامة الصدر وصفاء النفس، وقد أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد محمد بشرت

0: تمام العاشرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من سائلة تقول في رسالتها: ابنتي متزوجة منذ 5 سنوات، وكان خالها هو من تولى عقد زواجها لأن أباها كان لا ينفق عليها، فما حكم زواجها وما حكم السنوات 5 الماضية؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالولاية في الزواج حق شرعي له أحكامه، ولا يسقط حق الأب فيها لمجرد تقصيره في نفقة ابنته، لأن النفقة واجبة عليه، والولاية في الزواج أمر آخر. فإذا قصر الأب في النفقة كان آثما بتقصيره، لكن لا يترتب على ذلك وحده انتقال الولاية عنه إلى غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عظم أثر عدم قيام الإنسان بمسؤولياته تجاه أولاده: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أما إذا امتنع الأب عن تزويج ابنته بالكفء الذي رضيت به، وكان امتناعه من غير سبب شرعي معتبر، فإن ذلك من العضل الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، حيث يقول عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والمعمول به إفتاء وقضاء في الديار المصرية أن المرأة البالغة العاقلة يجوز لها أن تتولى تزويج نفسها من الكفء، ولا يكون عقدها باطلا بسبب عدم مباشرة وليها للعقد، وذلك متى استوفى العقد أركانه وشروطه الشرعية وتم توثيقه رسميا. وعليه فإذا كان عقد زواج ابنتك قد تم أمام المأذون بحضور الزوجين والشهود، وكان خالها قد تولى العقد وكيلا عنها، وتم توثيق الزواج رسميا، فإن زواجها صحيح، ولا حرج عليها في استمرار حياتها الزوجية، ولا يلزمها تجديد العقد، وما مضى من السنوات 5 صحيح، ولا يترتب عليها شيء بسبب عدم مباشرة أبيها للعقد. وهذا الحكم متعلق بالواقعة المذكورة في السؤال، ولا يتوسع فيه إلى غيرها، إذ لكل واقعة ظروفها وتفاصيلها التي يبنى عليها الحكم. وننصح الآباء بأن يكونوا عونا لبناتهم على الزواج، وألا يمنعوهن من الزواج بالكفء من غير سبب معتبر، كما نوصي الأبناء والبنات بالمحافظة على بر الوالدين وصلة الرحم مهما كانت الخلافات أو الظروف، فالتقصير من أحد الوالدين لا يبرر العقوق من الأبناء والبنات. هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أعمل في وظيفة تتطلب مني السفر المستمر، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة وأجمعها طوال مدة سفري، أم أنني أعد مقيما أرجو الإفادة. نجيب على هذه الرسالة الدكتور معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ومن ذلك قصر الصلاة للمسافر. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة في أسفاره. ومن المهم بداية التفريق بين القصر والجمع، فالقصر سببه السفر ولا يشرع للمقيم، أما الجمع فيكون للحاجة ورفع المشقة في السفر والإقامة. والسفر المبيح للقصر هو ما بلغت مسافته نحو 81 كيلومترا فأكثر. فإذا بلغ سفر المسلم من بلده إلى البلد الذي يعمل فيه هذه المسافة أو أكثر، وكان سفره مباحا، وتجاوز عمران بلده ونوى الإقامة أقل من 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، فله في هذه الحالة أن يقصر الصلاة الرباعية، وله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، وله أن يقصر كذلك إذا كان لا يعلم متى تنتهي حاجته ولم يعزم على إقامة مدة معينة تبلغ 4 أيام فأكثر، وإنما يقول اليوم أخرج أو غدا أخرج، ثم تمتد إقامته بسبب العمل أو قضاء حاجاته. فله في هذه الحالة حكم المسافر ما دام لم يعزم على إقامة 4 أيام فأكثر. أما إذا نوى الإقامة في البلد الذي يسافر إليه 4 أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، صار في حكم المقيم وانقطعت عنه رخص السفر، وعليه إتمام الصلاة بمجرد وصوله على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وتكرار السفر لا يمنع من الترخص برخصه متى تحققت شروط السفر المذكورة، لأن المدار على تحقق وصف السفر لا على عدد مرات السفر أو طول مدة الذهاب والعودة. وعليه فنقول للسائل الكريم: إذا كان سفرك إلى بلد العمل يبلغ 81 كيلومترا فأكثر وكان سفرا مباحا، جاز لك الجمع والقصر بشرط ألا تنوي الإقامة في البلد الذي تسافر إليه 4 أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، فإن نويت هذه المدة أو أكثر صرت مقيما، وعليك إتمام الصلاة في مواقيتها الشرعية منذ وصولك. أما إذا لم تحدد مدة إقامتك ولم تعزم على الإقامة 4 أيام فأكثر، لك في هذه الحالة حكم السفر وجازت لك رخصه، ولا يؤثر في هذا تكرار السفر. ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على أداء فرائضه، وأن يجعل عاقبة أمرنا رشدا، إنه سبحانه حنان منان بر قديم الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى أهله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
5: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور معاذ شلبي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى هذه الأمسية الدينية والتي يقدمها الزميل محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا على فضلك وإحسانك، ولك الحمد يا ربنا على جودك وإنعامك، لك الحمد على سترك الجميل، ولك الحمد على فضلك الجزيل، ولك الحمد على الكثير والقليل. لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية عطرة من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الرحمن الرحيم بقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. إخوتنا في رحاب الإيمان، ذكر المولى تبارك وتعالى حياة للقلوب ونور للدروب، فلا حياة للقلب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فرطبوا ألسنتكم بذكر الله، وأحيوا قلوبكم بذكر الله، وحسنوا أخلاقكم بذكر الله ورب

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فولي وجهك
1: صلى الله وسلم وبارك عليه.

0: صلي وسلم وبارك عليه.
1: وما

فاذكروا

お笑い

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة المان عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد الرحمن الرحيم بقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. إخوة المان، ومن روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد من علماء الأزهر الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبأمره وحده قامت الأرض والسماوات، وبفضله وبمنته نصل إلى أعلى الدرجات، وبحوله وبعونه تقضى لنا الحاجات، وبعفوه وبحلمه تمحى عنا السيئات، وبكرمه وبمدده تكتب لنا الحسنات. سبحانه سبحانه ولا تقال إلا له، فالحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وعزنا وفخرنا وتاج رؤوسنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه ربنا من اللسان أفصحه، ومن البيان أبلغه، ومن الجمال أكمله، فلم يتكلم لسان بكلام أفصح من كلام الحبيب محمد، ولم تسمع أذن بيانا أبلغ من بيان الحبيب محمد، ولم تر عين ولن ترى جمالا أكمل ولا أجمل ولا أبهى من جمال الحبيب محمد. فاللهم صل على حضرته صلاة تليق بعظمته وترفع بها من درجته، صلاة عبد قلت حيلته، صلاة عبد رسول الله وسيلته. وارض يا ربنا عن آل بيته وصحابته، وارض عنا معهم حتى ندخل الجنة بشفاعته. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، أحباب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أعظم قيم الإسلام وكلها عظيم قيمة احترام الخصوصية للآخرين وعدم انتهاك الحرمات. هذه القيمة المباركة التي من خلالها يسلم الناس من شرورنا، ونسلم نحن أيضا من شرور الناس، ونحقق عمليا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بل ونحقق عمليا قول مولانا رسول الله صلوات الله عليه وسلامه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نحن نعيش في زمن انتهكت فيه الأعراض، وكشف فيه ستر الله عز وجل من بعض الناس، وخالفوا بذلك تعاليم الإسلام، وخالفوا بذلك هدي رسول الإسلام صلوات الله عليه وسلامه، الذي كان يحترم الخصوصية لكل إنسان. ولم يسمح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولو لمرة واحدة أن يتتبع عورة إنسان كائنا من كان، على اختلاف دينه، على اختلاف لونه، على اختلاف لغته، على اختلاف موطنه، كانت له خصوصية كان يحترمها سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، بل وعد ذلك من كمال الإيمان، واعتبر ذلك من كمال الإسلام، وأمرنا ربنا عز وجل بذلك في القرآن الكريم: اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة، تأكيد من ربنا تبارك وتعالى على أن الأخوة بين كل الموحدين بالله يجب أن تصان ويجب أن تحترم. كيف نحترم هذه الأخوة؟ جاءت الآيات التي تليها مباشرة، التي أكد الله فيها على ضرورة احترام خصوصية الإنسان بألا نتجسس عليه، وألا نغتابه، وألا نقلل من شأنه. واستمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أرأيتم تعاليم أرقى ولا أنقى من تعاليم الإسلام لكي يحافظ الإسلام بذلك على خصوصية الأفراد؟ ما بينه وبين الله، الله كفيل به، لا تكشف ستر إنسان ستره الله. وضع أمام عينيك قول الرسول الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. إن الواحد منا أيها الأحبة الكرام يسعى دائما وأبدا إلى أن يسلم من ألسنة الناس، إلى أن يسلم من نظر الناس، إلى أن يسلم من شرور الناس. والطريق إلى ذلك سهل وميسور: سلم الناس من شرورك تسلم أنت أيضا من شرورهم. نعم، فمتى سلم الناس من شرك سلمت أنت أيضا من شرور الناس. وها هو سيدنا ومولانا محمد صلوات الله عليه وسلامه يضع لنا منهجا قويما من خلاله الواحد منا يضمن السلامة لنفسه من الناس. هذا المنهج تمثل في كلمة واحدة في حديث طويل قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة هي: أترضاه لنفسك؟ حينما أتى شاب إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من حضرته أن يأذن له في جريمة الزنا والعياذ بالله، وهذا الشاب يعلم يقينا أن الزنا محرم، وجاء إلى مولانا رسول الله صلوات الله عليه وسلامه يطلب منه الإذن في هذه الجريمة التي يهتز لها عرش الرحمن تبارك وتعالى، لما فيها من انتهاك الخصوصية وانتهاك الأعراض وكشف ستر الله تبارك وتعالى. لو قال له سيدنا رسول الله: ألا تعلم أن الزنا حرام؟ وقال له: وقال الله ولا تقربوا الزنا، وقال له: الزنا من الكبائر. نعم، لم يقل له سيدنا ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم يقينا أن هذا الشاب يعلم أن الزنا محرم بنصوص القرآن ونصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن سيدنا المصطفى أراد أن يخاطب في هذا الرجل المروءة، الإنسانية، احترام الخصوصية التي بداخله، فقال له: أترضاه لأمك؟ فينتفض الرجل ويقول: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فيقول له: أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وفي كل مرة الشاب ينتفض ويقول: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فيقول له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. من هنا، من هذه الكلمة المباركة التي نطق بها صاحب الجناب الأعظم صلى الله عليه وسلم: أترضاه، نقول لكل من ينتهك خصوصيات الناس ويفتش في أحوالهم وينقب عن نياتهم: أترضاه لنفسك؟ أترضى أن يفتش الناس في نيتك؟ أترضى أن يتتبع الناس عوراتك؟ فيقول: لا. فنقول له: كذلك الناس لهم خصوصيات لا تفتش فيها ولا تنقب عنها حتى يسلم الناس من شرك، وتسلم أنت أيضا من شرور الناس، وتحقق عمليا قول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنه منهج قويم وهدي عظيم أرشدنا إليه رسولنا الكريم صلوات الله عليه وسلامه، لضمان السلامة لأنفسنا ولضمان النجاة أمام قيوم السماوات والأرض. سلم الناس من شرورك تسلم أنت أيضا من شرور الناس، سلم الناس من بصرك تسلم أنت أيضا من أبصار الناس، سلم الناس من لسانك تسلم أنت أيضا من ألسنة الناس. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
0: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد من علماء الأزهر الشريف، ونحن نواصل مع حضراتكم فقرات هذه الأمسيات الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا، من رحاب مسجد الرحمن الرحيم بقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ما أحوجنا إخوة الإيمان ونحن في هذه اللحظات الطيبة أن نرفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمود هلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صلوا عليه وسلموا تسليما.

قف بالخشوع، قف بالخشوع، قف بالخشوع.

اطلب بطاعته رضاه فإنه بالجود

سيدي يا رسول الله.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم، يا من آتاك الله جوامع الكلم وألقى على كلامك المحبة والقبول. وهكذا إخوة المؤمنين، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمود هلال، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد الرحمن الرحيم بقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حتى يضمنا إخوة المان لقاء آخر إن شاء الله. تقبلوا أرق تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المدعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. نحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

إن التواب سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده حالا بعد حال، فما من عبد عصاه وبلغ عصيانه مداه ثم رغب في التوبة إليه إلا فتح له أبواب رحمته وفرح بعودته وتوبته ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. فمن حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولو أن إنسانا اتبع هواه أو استجاب لشيطانه وتمادى في جرمه وعصيانه وارتكب كل إثم وأراد التوبة والغفران تاب الله عليه، فهو التواب الرحيم، وبدل له عدد ما فات من السيئات بنفس أعدادها حسنات. وروى الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رب

0: هناك خطأ يقع فيه بعض الناس بعد الذنب يندم، ثم يتحول الندم إلى يأس فيقول في نفسه: لقد أخطأت كثيرا، فكيف أعود؟ وهل يمكن أن يغفر الله لي؟ وهنا يحتاج الإنسان إلى أن يسمع نداء الرحمة الإلهية، لا ليأمن مكر الله، وإنما ليعود قبل أن يغلق الموت باب التوبة. وقد روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وفي قوله سبحانه: وأنا أغفر الذنوب جميعا، لا يعني الإنسان الذي يصر على المعصية، إنما من يريد التوبة، فالمغفرة لها طريق: الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه ورد الحقوق إلى أصحابها إذا تعلق الذنب بحقوق العباد. والحديث أيضا يحرر الإنسان من وهم خطير أن كثرة الذنوب تعني استحالة المغفرة، فالله سبحانه هو الغفور الرحيم، وقد جعل الاستغفار سببا للمغفرة، ولذلك جاء الأمر واضحا: فاستغفروني أغفر لكم.
1: إلهي إلهي إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأل

0: ما أحوج الإنسان إلى هذا العفو من رب العزة في زمن تتكرر فيه الأخطاء ويضعف فيه بعض الناس أمام شهواتهم، ثم يظنون أن الطريق قد انتهى. كلا، ما دام القلب حيا وما دام باب التوبة مفتوحا فالرجوع ممكن. فلا تجعل الشيطان يقنعك أن ذنبك أكبر من رحمة الله، بل اجعل ذنبك سببا لصدق الرجوع إليه، وأكثر من الاستغفار، وابدأ صفحة جديدة، فإن الله يحب التوابين. ولأهمية التوبة ومكانتها، فإن الله جل جلاله أوجبها على المؤمنين فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمع التوبة الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة. لذلك منح الحق سبحانه التائبين منحة عظيمة تعبر عن مدى حبه سبحانه لهم، وهي تبديل كل سيئاتهم السابقة إلى حسنات، تكون رصيدا متراكما لهم. فقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح.

0: إن من أكثر ما يختبر الإنسان المال، فعندما يكون المال في يده يشعر أنه يحتاج إلى الاحتفاظ بكل ما يستطيع، وقد يمنعه الخوف من المستقبل من الإنفاق على محتاج أو إعانة ملهوف أو صلة رحم أو صدقة في سبيل الله. وهنا يأتي الحديث القدسي الذي روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالإنفاق ويعد بالعوض، وليس المقصود أن ينفق الإنسان بلا حساب أو يضيع واجباته المالية، وإنما أن يؤدي ما أوجب الله عليه، وأن يجعل في ماله نصيبا للخير والإحسان. والجميل في الحديث أنه يربي القلب قبل أن يوجه اليد، فالإنسان حين يعطي لا ينبغي أن يشعر أنه يخسر، وإنما يعلم أنه يتعامل مع الله، وأن ما يخرجه لله لا يضيع. وقد يظن الإنسان أن ما أنفقه نقص من ماله، لكن الميزان الإيماني أوسع من الحساب الظاهر، فقد يعوضه الله مالا أو يدفع عنه ضررا أو يبارك له في الموجود أو يدخر له الثواب في الآخرة.
1: إن الزكاة عبادة وطهارة ووقاية من كل شر غادر.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال: وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك. أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة، صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. أيها الأعزاء، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا.

وبرزوا لله جميعا.

تحيتهم.

Hey.

وسخر لكم الأنهار

0: طريقه عشان ما حدش.
1: سلام.

وإذ قال إبراهيم

النبي اللهم صل على النبي.

Whoa.

ربنا ليقيموا الصلاة.

إن ربي لسميع الدعاء.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة كانت من سورة إبراهيم. قرآن السهرة ليوم الغد بمشيئة الله هو للقارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة من صور النجم والقمر والنازعات والشمس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل: أي آية في القرآن أوسع؟ فجعلوا يذكرون قوله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أو نحو هذه الآية. فقال سيدنا علي رضي الله عنه: ما في القرآن آية أوسع من قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد تفضل الله تعالى على عباده بالعفو والحلم والمغفرة، وبين في العديد من الآيات الكريمة ما يدل على هذه المعاني التي تعطي الأمل لأهل المعاصي وتفتح أمامهم أبواب الرحمة والعفو والمغفرة، كما تؤكد الآيات الكريمة على أهمية حسن الظن بالله عز وجل في الدنيا والآخرة. وفي هذا الأثر الذي بين أيدينا يسأل سيدنا علي عن أوسع آية في القرآن الكريم فيما يخص المغفرة والعفو، فكان جواب الحاضرين بالآية الكريمة العاشرة بعد المئة من سورة النساء، وهي: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والمعنى العام لهذه الآية الكريمة أن المرأة إذا عمل سوءا أو وقع منه ظلم على نفسه أو حتى غيره ثم يندم ويستغفر الله، فإن الله يفتح باب المغفرة والرحمة لهذا العبد. ولكن الإمام علي رضي الله عنه رأى أن هذه الآية ليست أوسع آية في عفو الله ورحمته، بل الآية الأوسع هي 53 من سورة الزمر، حيث يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فقد دلت هذه الآية المباركة على أن العبد مهما أسرف في الذنوب والمعاصي فإن أبواب الرحمة والمغفرة تظل مفتوحة أمامه، فمتى تاب وأخلص في توبته قبله الله عز وجل وتجاوز عن سيئاته، فلا قنوط ولا يأس من رحمة الله تعالى.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حول أوسع آية في القرآن الكريم، ويرى أنها الآية 53 من سورة الزمر، سبحانه وتعالى حيث يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. علاقة هذا الأثر بحسن الظن بالله تعالى؟
2: الملاحظ أن الأثر يركز على غفران الذنوب وعلى العفو عن المخطئ أو المسيء، وقد تضمن الأثر الدليل من القرآن الكريم الذي فيه أن الله يعد العبد المذنب بالمغفرة، ويبين الله عز وجل أن المسرف في المعاصي إذا تاب واستقام وأناب تاب الله عليه. فالواجب على كل امرئ مسلم أن يحسن الظن بالله فلا ييأس ولا يقنط، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وإذا تيقن العبد ذلك فرح فرحا عظيما، لأنه أدرك أن أبواب الأمل أمامه مفتوحة، علما بأن الذي لا يحسن الظن بربه يكون أعمى البصر وأعمى البصيرة، لأن القرآن أكد على أهمية حسن الظن، ووضحت السنة ذلك، والمسلم لا ينفك عن القرآن والسنة، فهما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي، وهما المرجع في جميع الأحوال. وقد أقسم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قائلا: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن بعد إيمان بالله أحسن من حسن ظنه بالله تعالى، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد ظنه بالله تعالى إلا أعطاه إياه، وذلك لأن الخير بيده عز وجل، فحسن الظن بالله تعالى من الإيمان.
1: أستاذنا الكريم، إذا كان حسن الظن من الإيمان، حسن الظن بالله، نتساءل عن الطرق التي تؤدي إلى حسن الظن بالله سبحانه.
2: السبيل لذلك العمل الصالح والاستغفار عما مضى من سيئات، مع التحلل من المظالم وحقوق العباد في الدنيا، لأن حقوق العباد لابد من القصاص فيها لإرجاعها إلى أصحابها. يدل على ذلك الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح بها في النار. فهذا الحديث يتضمن تحذيرات واضحة عن تأخير الحقوق وعدم ردها قبل فوات الأوان، ويحذر كذلك من شتم الناس ومن سفك الدماء، لأن كل هذا مدون عند الله، ولا يملك أحد حذفه أو محوه من سجلات الله عز وجل. فالطريق إلى حسن الظن هو التعلق بالله والرجوع إليه، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفضل العبادة حسن الظن بالله تعالى. وجاء أيضا: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن عبادة الله عز وجل. وجاء أيضا: ما عبد الله بشيء أحب إليه من حسن الظن به.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قيل: أي آية في القرآن أوسع؟ فجعلوا يذكرون قوله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أو نحو هذه الآية. فقال سيدنا علي رضي الله عنه: ما في القرآن آية أوسع من قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. تحدثنا الدكتور قبل ذلك عن الحكم إذا تعمد من ملك نصاب الزكاة النقص فيه للتحايل، كما قلنا، على إسقاط الزكاة بعد تمام الحول. اليوم نريد أن نتعرف على الحكم إذا لم يتم الحول بعد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أن الزكاة لم تستقر في الذمة بعد، على القول الذي يجعل تمام الحول شرطا للوجوب.
2: نعم.
3: فلا تلزمه الزكاة من حيث الحكم الفقهي ولو كان قصده الفرار في بعض الصور. فالوجوب الكامل للزكاة عند الإمام الأعظم أبي حنيفة لا يتحقق إلا بتمام الحول. فإذا لم يوجد النصاب عند نهاية الحول لم يكتمل شرط الوجوب، ومجرد النية لا تقلب الحكم ولا تغيره. وكذلك الإمام الشافعي مع الإمام أبي حنيفة الذي قال: أكره الفرار من الصدقة، وإنما تجب الصدقة بالملك، يعني يقصد الزكاة، والحول لا بالفرار. فإذا زال النصاب حقيقة قبل تمام الحول لم يتم شرط الوجوب، والنية وحدها ليست منشئة للوجوب مع بقاء الاسم.
2: لا، نوضح أكثر يا دكتور.
3: نعم، يعني أن التحايل بقصد إسقاط الزكاة ممنوع شرعا.
2: نعم.
3: لكن أثره في سقوط الزكاة ليس واحد عند المذاهب الأربعة. الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يجعلان التصرف قبل الحول مؤثر في سقوط الوجوب، يعني لا تجب عليه الزكاة.
2: ويكون آثم أو غير آثم؟
3: يكون آثم
2: عندهم يعني.
3: نعم.
2: نعم.
3: ففي الحكم التكليفي الفرار مكروه وصاحبه مسيء وآثم، لكن إذا خرج المال في حكم الوضع حقيقة عن الملك أو نقص النصاب قبل الحول فلا تجب الزكاة، لأن شرط الوجوب
2: هي تمام الحول.
3: نعم، شرط الوجوب لم يكتمل.
2: وهل توجد آراء أخرى في هذا الموضوع يا دكتور؟
3: نعم، وفي هناك رأي للإمام مالك والإمام أحمد ومعهما محمد بن الحسن.
2: أي.
3: أن الزكاة لا تسقط بالتحايل في المذهب عندهم، وهم أشد اعتبارا لقصد الفرار، يعني يعاقبونه بنقيض مقصوده حتى ولو كان النقص المتعمد منه أثناء الحول. قالوا أيضا لا تسقط الزكاة، ولكن تجب عليه معاملة له بنقيض مقصوده. والحنابلة أشد صرامة في ذلك، فقالوا بأن الزكاة لا تسقط بالتحايل، سواء تم هذا التحايل أثناء الحول أو تم هذا التحايل بعد الحول.
2: يعني عليه الزكاة.
3: نعم، عليه الزكاة.
2: نعم.
3: فيقرون بأن الحيلة لا تبطل الحق، وتجب عليه الزكاة كأن النصاب لم ينقص تماما.
2: نعم، شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي

Que

الدعاء. قد فصل

Well,

bakıyorum.

جدا معاهم، اهو اكبر.

وجعلوا

agora.

0: out.
1: Allahumma salli ala nabi.
2: Allahumma salli ala nabi.

بديع السماوات

يا مان ربنا يا الله.

0: والله كمان جاركم الله ربكم والله ما يفتح عليك
1: الله.

0: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار
1: الله أكبر. اللهم صل على النبي.

Hadi.

قد جاء

وما أنا عليكم بحفيظ.

0: ما يجي لك من نعيمه.
1: هذا كلام الله.

0: اللهم صل على النبي.
1: الله يجزاكم النعيم يا رب.

Ali. Alhamdulillah.

It doesn't

النبي.

ثم إلى

قادر يا رب يا قادر.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم

الله يفتح عليك. الله اكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: النبي.
1: اللهم صل عليك يا نبي.
0: قلت

بعد.

0: يقولك النبي الله يديك النعيم يا عم. الله يقويك.
1: حياك الله يا استاذ.
0: اللهم انصرنا يا رب.

القارئ الشيخ محمد ساعي النصر الجرزاوي، استمعنا إليه في تلاوة من سورتي الأنعام والشمس، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة لسورة المطففين للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر لسورة المطففين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تمام الواحدة من بعد منتصف الليل، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يبدأ الترتيل من الآية 21 من سورة الفرقان.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف

كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. رتل من الآية 21 من سورة الفرقان حتى الآية 140 بعد 100 من سورة الشعراء. بمشيئة الله تعالى يتجدد هذا اللقاء الإيماني في حوالي 3:10. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 1:32 من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لسورة الأحزاب، يتلوها القارئ الشيخ محمود حسين منصور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله

عيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا.

فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.

وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة

وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا.

والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فما

إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم. استمعنا خلالها إلى القارئ الشيخ محمود حسين منصور رتل سورة الأحزاب كاملة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:01 من صباح يوم السبت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهدي لحضراتكم أطيب تحيات زميلي عبد الجواد شندي الذي قضيتم معه فترتنا الإذاعية السابقة. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت من 2 وتنتهي في 5:30. ينفذها هندسيا على الهواء الزميل عبد الرحمن أحمد، وأصحبكم خلالها محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة مما يتيسر من سورة غافر، يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح

0: على مدى نصف ساعة عشنا إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي هذه التلاوة من سورة غافر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى يبسط يده أي يمد رحمته، والحديث يشير إلى أن الله تعالى يتقبل عباده التائبين في كل ساعات الليل والنهار.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة البقرة يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العزيز أبو الغيط.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: القارئ الشيخ عبد العزيز أبو الغيط، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وزدنا بهذه الصلاة بركة وتشريفا ونورا وهداية.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربع ساعة مع القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، يتلو خلالها ما يتيسر من سورتي الحجر والنحل.
2: أعوذ بالله

Boden. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر